لقياس، يعني خيط للقياس أو قصبة للقياس أو زي مازورة بيقيس بيها الأطوال. والقياس يعني معرفة الله بنا جيدا، وأيضا يعني معنى التقييم. فقلت: إلى أين أنت ذاهب؟ زكريا خاطب هذا الرجل وقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال لي: لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها. يبقى رد عليه هذا الرجل وقال له إن هو ذاهب ليقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها. والمعنى هنا إنه يعلن كم هي متسعة وعظيمة. ونلاقي مشهد القياس ده القديس يوحنا الحبيب اقتبسه أكتر من مرة في سفر الرؤيا. فالإصحاح 11 في سفر الرؤيا يقول: ثم أعطيت قصبة شبه عصاه، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه. يبقى هنا مشهد القياس موجود في إصحاح 11. أيضا مشهد قياس أورشليم نلاقيه في إصحاح 21 آيات 15 و16. يقول: والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12,000 غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية. يبقى هنا ليس المقصود القياس الحرفي، ولكن المقصود هنا تقييم الشيء، إشارة إن ربنا عالم جيدا بحالنا وبدواخلنا. وزي ما بيكون واحد بيروح عند تاجر بتاع أقمشة وبيقول له: اديني 10 متر من هذا اللون مثلا، فنلاقي الراجل البائع بيطلع عصبة عصاه أو قصبة عشان يبدأ يقيس بيها، يبدأ يقيم بيها، يبدأ يعلن معرفته بهذا المنتج مثلا. فهنا قصبة القياس حاجة شبيهة بدور الميزان في التقييم. وهنا طبعا المشهد ده بيدي إشارة إنه ربنا بنفسه سوف يبني أورشليم، وإنه مهتم بيها شخصيا، وهذا يعطي راحة واطمئنان للشعب، وأيضا هو الذي يحدد أبعادها. وطبعا لأرى كم عرضها وكم طولها، المقصود بها كم هي متسعة وعظيمة. والبعض طبعا يتساءل: من هو هذا الرجل الذي بيده حبل القياس؟ هو إحدى ظهورات أقنوم الابن في العهد القديم، يعني هو الرجل اللي كان بين شجر الآس في الرؤية الأولى في الإصحاح الأولاني، وهنا برضو إحدى ظهورات أقنوم الابن الرجل الذي بيده حبل قياس. وهنا تحقيق للعبارة اللي قيلت عن ربنا أنه فحص القلوب والكلى، لأنه يقيس كل إنسان ويقيس داخله قبل ما يقيس الخارج بتاعه. وده زي ما بيدينا اطمئنان بأن ربنا عارف بحالتنا جيدا، يعطينا أيضا هيبة ومخافة أن الله يعلم كل شيء في داخلنا، ويقيس البر الذي فينا، ويقيس أعمالنا على مقياس وصية ربنا. يبقى هنا قد يكون حبل القياس هو الوصية اللي كلنا موضوعين تحت هذه الوصية لقياس تصرفاتنا. وإذا بالملاك الذي كلمني، ده الملاك اللي كان مرافق لزكريا واللي كان بيفسر ليه الرؤى. وإذا بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك آخر للقائه. ملاك آخر للقائه ده ملاك مرسل من الرجل الذي بيده حبل القياس عشان يخاطب زكريا بما يأتي. فقال له، يعني فقال الرجل للملاك الآخر: اجري وكلم هذا الغلام قائلا: كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها. يبقى هنا اللي واضح ان الملاك اللي كان مرافق لزكريا تقدم عشان يسأل الرجل الذي بيده حبل القياس عن تفسير المشهد. فخرج ملاك آخر مرسل من هذا الرجل، مرسل إلى زكريا، وقال له العبارة اللي واردة في الإصحاح في الآية 4، يقول له: اجري وكلم هذا الغلام. هذا الغلام هنا المقصود بزكريا النبي، واستخدم لقب الغلام علشان يدل على صغر سنه في هذا الوقت. اجري وكلم هذا الغلام قائلا: كالأعراء تسكن أورشليم
وكلمة الأعراء تعني مدن متسعة مقامة بلا أسوار.

زي ما تكون أرض فضاء مفتوحة، وده إشارة إلى إمكانية سكانها بالتوسع كيفما شاءوا. فلما ربنا يقول كالأعراق تسكن أورشليم، يعني هتبقى مساحتها ضخمة، هتتسع، هيزيد عدد سكانها. يقول كالأعراق تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها، وهنا إشارة إلى عودة بركة ربنا لحياتهم، فيزداد عدد البشر.

1920 قبل الميلاد، في السنة اللي رجع فيها العمل إلى الهيكل، وتم بناء أسوار أورشليم سنة 444 على إيد نحمية. فظلت مدينة أورشليم ما يقرب من 100 سنة بعد العودة من السبي بلا أسوار. فربنا بيطمنهم وبيقول لهم إن المدينة ستبنى، وكان قال في الإصحاح الأولاني إن المطمار يمد على أورشليم، يعني هترجع المباني إليها ومن ضمنها الأسوار. وهنا يقول إن أنا السور بتاعها، إن كنتوا ما عندكمش سور، وده كان شيء مهدد للمدن قديما إن المدينة ممكن تبقى بلا أسوار، فربنا بيقدم نفسه هنا سور نار من حولها، كناية عن الحماية الإلهية ليهم. وأكون مجدا في وسطها، يعني يحل بمجده في وسط أورشليم. وبالفعل تحققت هذه النبوات والوعود لما تم توسيع مدينة أورشليم وإعادة بنائها في أيام نحمية، ثم بمجيء المسيح بمجده إليها في التجسد، وبالفعل تحققت هذه النبوات والوعود. وتحققت مرة أخرى في كنيسة العهد الجديد لما اتسعت لتشمل العالم كله، فنقدر أقول كالأعراق تسكن أورشليم، دي كنيسة العهد الجديد، مناطق متسعة لقد شملت كنيسة العهد الجديد كل الأماكن على مستوى العالم. وأورشليم أيضا هنا تشير للنفس البشرية، فربنا يقول أكون لها سور نار من حولها، عبارة معزية لكل واحد فينا إن ربنا سور نار من حولنا، بيوفر لنا الحماية ويوفر لنا إخافة الأعداء من حولنا. وطبعا المقصود الأعداء الشياطين، إن لما يقتربوا مننا يلاقوا النار الإلهية محيطة بينا، فده يسبب لهم خوف وجزع. يبقى هنا النبوات ده هي إذا كان بتتكلم عن أورشليم، فاتحققت على مستوى الشعب اليهودي في أيام نحمية، اتحققت مرة تانية في مجد المسيح في العهد الجديد، اتحققت مرة أخرى في كنيسة العهد الجديد اللي ورثت الكنيسة اليهودية وامتدت وملأت العالم كله، وبتستخدم على مستوى شخصي هذه الوعود إن أورشليم تمثل النفس البشرية. يا اهربوا من أرض الشمال. يا هنا ده أسلوب نداء ومعناه هيا هيا. اهربوا من أرض الشمال، أرض الشمال اللي هي أرض بابل أو أرض السبي، لأن كانت تقع في الشمال الشرقي، وعادة ما كانت الغزوات الأشورية والبابلية كانت بتجيلهم من جهة الشمال، وكانت نقطة ضعف مدينة أورشليم هي الجهة الشمالية، عشان كده عادة ما كانت بتخترق المدينة من جهة الشمال. يا اهربوا من أرض الشمال، هنا نداء بالعودة إلى أرضهم والخروج من أرض الخطية. ربنا بيقول لهم اخرجوا من أرض بابل، اهربوا، لأن كتير منهم استقرت حياتهم هناك ورفضوا العودة، كانت تجارتهم وكانت علاقاتهم ومناصبهم بتمنعهم إن هم يرجعوا مع العائدين من السبي. وبرضه ربنا بيقول اهربوا من أرض الشمال، لأن ربنا سيجازي هذه الأرض على ما صنعته، فلئلا يقعوا هم تحت هذه المجازاة. يا اهربوا من أرض الشمال يقول الرب، فإني قد فرقتكم كرياح السماء، شتتكم يعني كرياح السماء، يعني في اتجاهات الأرض الأربعة. يمكن الكلام ده لم يتحقق حرفيا في أيام بابل، وتحقق فيما بعد إن اليهود ملأوا العالم كله وكانوا مثل البزار اللي ملأت كل الأراضي. عشان كده نعرف في أعمال إصحاح 2 إن جم يهود من كل أمة تحت السماء زي ما بيقول سفر الأعمال، وكانوا حاضرين في يوم الخمسين. فهنا ده تحقيق للعبارة فإني فرقتكم كرياح السماء الأربع يقول الرب. تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل، تنجي يعني اهربي إلى حيث نجاتك، نجاتك يا صهيون أو شعبي ليست في الإقامة في الأرض الغريبة أرض الشمال. تنجي يا صهيون، صهيون هنا كناية عن الأمة اليهودية الساكنة في بنت بابل، بنت بابل كناية عن أرض بابل. فربنا بيقول لهم تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل، يعني اخرجوا من بابل واخرجوا من أرض الخطية ومن البعد عن ربنا، وتعالوا اسكنوا في أورشليم بجوار الهيكل اللي هو رمز العلاقة مع ربنا، لأنه هكذا قال رب الجنود. ربنا هنا هو المتكلم،
بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عيني.

اهو بعد المجد، يعني بسكن ربنا فيهم حل المجد، ودي العبارة اللي اتقالت في آية 5، وأكون مجدا في وسطها. بعد ما ربنا سكن بمجده فيهم أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم. هنا الأمم أعداء شعب الله، سلبوكم بمعنى استعبدوكم، وبالفعل تم سلب محتويات الهيكل على إيد نبوخذ نصر، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينيهم. هنا إشارة إن الأذية والإساءة ستعود على العدو الذي يسيء لأولاد الله، وهنا إشارة إن الله سوف يعاقب أعداء شعبه. البعض بيفسر هذه الآية لأن من يمسكم يمس حدقة عينه، إشارة لربنا إن إحنا في موضع حدقة العين، ودي العبارة اللي قالها داود، احفظني مثل حدقة العين. فإحنا فعلا في موضع حماية إلهية فائقة، إن إحنا في هذا الموضع الهام، لأنه هكذا قال رب الجنود: بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينهم، يعني الأذية ستعود عليه، لأني هأنذا أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم، فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. أحرك يدي عليهم يعني أضربهم أو أعاقبهم، فيكونون سلبا، يعني يكونون سلبا لعبيدهم، يعني يسرقون من عبيدهم، يتسرقوا زي ما هم سلبوا شعب الله وأخذوا خيراته، هم أيضا يسلبون يسرقون، فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. بعض الآباء والمفسرين بيشرحوا الآية دي باعتبارها إن هي إشارة إلى دخول الأمم إلى الإيمان، فقد سلب الله قلوبهم، ومن كانوا عبيدهم اللي هم شعب الله اللي أصبحوا الرسل اللي بشروهم وأخدوهم للإيمان. فيقول: لأني هكذا أحرك يدي عليهم. هنا حركة يد الله هي حركة الصليب، أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم. العبيد اللي هم شعب إسرائيل اللي خرج منهم الآباء الرسل هيخرجوا لهذه الشعوب ويسلبوا هذه الشعوب، يعني ياخدوهم لربنا. يسلبوهم يعني إيه؟ يعني يسرقوهم من إيد الشيطان، ما هم كانوا سلب في إيد الشيطان. فيجي هؤلاء العبيد اللي هم أبائنا الرسل يسلبوهم لإلههم، ياخدوهم من إيد الشيطان، فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني هأنذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب. ترنمي وافرحي دي من ثمار سكن المسيح في النفس، يصير الترنم والفرح والتسبيح. يا بنت صهيون كناية عن شعب الرب. لأني هأنذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب. هنا بقى تأكيد على سكن ربنا في وسطهم، وده ما أكثره تشجيع للشعب. احنا قلنا إن هذه الرؤى كانت دعم نفسي ومعنوي وروحي لشعب إسرائيل اللي كان بيبني تحت مخاوف كتيرة إن المقاومة تمنع البناء مرة تانية. فربنا يقول: هأنذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب. هنا نموذج الترنم والفرح المرتبط بالسكنة في أورشليم أو في صهيون في مقابل السكنة في بابل، في المزمور اللي بنصليه في صلاة النوم يقول: كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة. لما الإنسان يبقى مسبي، يبقى بعيد عن ربنا، بعيد عن الهيكل يعني، فيصمت لسانه عن التسبيح، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة. لكن لما يرجع إلى صهيون، يرجع إلى أورشليم وأرض الموعد حيث هيكل الله، نقول له: ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني هأنذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب. فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم، ويكونون لي شعبا، فأسكن في وسطك، فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. ده طبعا توضيح وتأكيد على الآية رقم 9، إن يتصل أمم كثيرة بالرب، نبوة عن دخول الأمم إلى الإيمان. في ذلك اليوم يوم سكن الله في وسط شعبه في تجسده، لما أخذ جسدا وحل بيننا فسكن في وسطينا، وبواسطة أبائنا الرسل اتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم، يوم فدائه ويوم مجده العظيم. ويكونون لي شعبا، هنا إشارة إلى انضمام الشعوب إلى رعوية الله. هنا دي نبوة عن قبول الأمم في الإيمان، وإن خلاص ما عادوش مرفوضين. فهنا زكريا كان بيطمن
شعب إسرائيل بسكن الله في وسطهم بمجده وحلوله بينهم، ويطمن برضه الشعوب الأخرى الأمم الغريبة أنهم سيكونون شعبا لله، ما عادش الشعب هو شعب إسرائيل فقط، لا ده كل الشعوب بقى ويكونون لي شعبا. فأسكن في وسطك فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. هنا كل دي علامات تأكد أن ربنا ساكن في وسطهم. والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة ويختار أورشليم بعد. والرب يرث يهوذا، يعني يهوذا يبقى ملك ربنا بعد ما كان ملك للأوثان وكان مستعبد. هنا نقول والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة. الأرض المقدسة دي أرض كنعان أو أرض فلسطين اللي تنجست بالخطية، صارت الآن مقدسة بسكن الله فيها. لو تلاقوا في الأسفار الأخرى ربنا بيقول لهم إزاي إن أنتوا دنستوا الأرض بعبادتكم الوثنية وبعدكم عن ربنا، هنا لا الأرض بقت مقدسة لأن ربنا سكن فيها. ويختار أورشليم بعد أن يعود إليها مرة أخرى. هنا ربنا بيؤكد على سكناه في وسط شعبه حل بمجده بعد عودتهم إلى أرضهم، والمعنى الأبعد طبعا هو حلوله بتجسده في وسطهم فصارت الأرض مقدسة. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه. اسكتوا يعني اصمتوا وتأملوا في أعمال ربنا، بدل ما تقعد تتكلم كتير انظر لما يفعل الله معك، اسكت كده سكت لسانك حتى يتكلم قلبك. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب، اسكتوا أمام حكمة ربنا وأمام أعماله، نصمت كده لما بنشوف حكمة ربنا الواحد ما بيقدرش يتكلم قدامها، لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه. الله لا ينام، ولكن التعبير هنا عشان بيخاطبنا كبشر، دي مشاعر بشرية بتصيبنا، فهنا استخدم تعبير نفهمه، لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه، المقصود هنا هيكل أورشليم. يبقى الإصحاح الثاني بيتكلم عن رؤية واحدة هي الرؤية الثالثة، رؤية الرجل الذي بيدي حبل القياس، وعرفنا أنه بيحمل معنى رعاية ربنا لمدينة أورشليم. ربنا عالم بكل أرضها طولها وعرضها، وبيحمل في حديثه اللي أرسله عن طريق الملاك اللي أرسله إلى زكريا، بيحمل وعود كلها مطمئنة عن حلول ربنا في وسط شعبه، مجد أورشليم بسكناه فيها، حمايته لها من خلال كونه سور من نار، إشارة جميلة لقبول الأمم في الإيمان في العهد الجديد على أيدين أبائنا الرسل، ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد أمين.

0: وتتعاقب الأجيال وتمر القرون عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واختلفت التحديات التي واجهتها الكنيسة باختلاف الزمان.
1: وكما تميزت القرون الأربعة الأولى بأبطال الإيمان وأبطال الرهبنة والشهداء، هكذا أيضا قرننا العشرين امتلأ بأبطال الإيمان.
0: الأنبا أبرقام حبيب الفقراء وراعي الأيتام،
1: البابا كيرلس رجل الصلاة والمعجزات والشفافية الروحية،
0: أبونا بيشوي كامل الإنجيل المعاش والخدمة البادلة رغم الألم،
1: أبونا ميخائيل إبراهيم البساطة والخدمة الروحانية والتواضع،
0: أبونا أندراوس الصموئيلي النسك والوداعة والبصيرة الروحية،
1: الأرشدياكون حبيب جرجس الإيجابية في الخدمة فكان نورا في جيله.
0: نسألك يا سيدنا اجعلنا مستحقين.

أعطنا نصيبهم وميراثهم، ونعم علينا كل حين أن نسلك خلف أثارهم ونكون متشبهين بجهادهم. أحرس قطيعك واجعل هذه الكرمة تكثر، هذه التي غرستها يمينك.

كنيستنا دي مش سور وقبة، مش مجرد ناس وصحبة. كنيستنا دي شجرة كبيرة ثمرها محبة، نبتة وكبرت حبة بحبة، بذرة روتها ضربة حربة، وقبل ميلادها واخدة الوعد. شجرة هدفها تقوي طيور، شرط الحب يكون دستور، ومهما تعدي عصور وعصور تفضل صورة السما على الأرض.

0: ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر.
1: وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين.

كان معنا ليقل إسرائيل: لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجت سبورتينج تقدم لكم عظة خدمة المصالحة ألقيت في اجتماع الشابات للأب القمص بيشوي كامل.

كأن الله يعذبنا. نطلب عن المسيح تصالحه مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا نصير نحن بر الله. ممكن أقرا تاني بعض آيات كده عشان تثبت في ذهنك. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. خدمة المصالحة، في اثنين مخاصمين بنصالحهم على بعض، أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسبا لهم خطاياهم، ووضع فينا كلمة المصالحة. يعني في المسيح الله الآب أرسل كلمته عشان إيه بقى؟ عشان يصالح العالم. يبقى المسيح هنا مركزه أو عمله أو خدمته إنه يصالح. وفي رسالة الأفس يقول صالح السمائيين مع الأرضيين، جعل الاثنين واحد، كان في خصام. غير حاسب لهم خطاياهم، هذا ما اصطلحهم خلاص بقى يسيب بقى الديون القديمة. يعني اثنين كانوا بينهم البعض في ديون وحاجات كثيرة، واصطلحهم وده مش قادر يدفع فساب له كل اللي عليه. ووضع فينا كلمة المصالحة، وقال لنا انتوا كمان اديتكوا الوظيفة بتاعتي. كلمة المصالحة في مركزنا الجديد في المسيح يسوع. اذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعذبنا، هنعمل مصالحة، هنصالح الناس ليه خدمتنا كمؤمنين. صالح الناس اللي متخاصمين مع بعض؟ لا، الخصام مع بعض ده اصلا ما يجيش غير لواحد متخاصم هو مع ربنا. فاحنا نصالح الناس مع ربنا، وبعدين الحاجات الجانبية دي هتبقى سهلة. يعني إذا أنت فاكر حكاية زكا، أول ما اصطلح مع ربنا قال إيه؟ قال له خلاص هروح كل واحد مخاصمه أو زعلان مني واختصبت أربعة أرد دي أربعة دي أضعاف دي، بس نتيجة لأنه اتصالح معي مع ربنا. إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعذبنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع دي مع الله. نقول للمسيح، نقول بقى شوف الآية دي، نطلب عن المسيح، يعني احنا مندوبين للمسيح، بنحمل حياتك تركز كده انتباه، بنحمل في داخلنا خدمة المسيح شخصيا. ايه خدمة المسيح؟ خدمة المصالحة، جاي عشان يصالح الناس، يصالح الناس مع ربنا. طب هو في خصام بين الناس وربنا؟ ايوه طبعا، لان الخطية عملت حاجز بين الانسان وبين الله. فلما بتشعل الحاجز ده، او احنا بنبشر الناس بان يسوع المسيح على الصليب شال الحمل اللي كان علينا، يبقى بالطريقة دي احنا بنعمل خدمة، بنعمل خدمة المسيح شخصيا، انه جه عشان يعمل خدمة الايه؟ المصالحة. كفاية كده، دي كورنثوس الثانية الاصحاح الخامس في اخره، كورنثوس الثانية الاصحاح الخامس. احنا العنوان اللي

0: volete, Teresa. Ma se volete, Teresa.
1: مسؤولية الكنيسة جت شخصيا من مسؤولية المسيح.

جسم المسيح، يعني يعطي حركة مستقلة خارج عن المسيح. فإذا كان المسيح خدمته هي خدمة مصالحة جاي صالح، فتبقى الخدمة بتاعت الكنيسة النهاردة الأساسية هي خدمة المسيح، يعني خدمة الأعضاء هي خدمة الجسم، دي خدمة المصالحة. أعطانا خدمة المصالحة، الخدمة تحت المسيح شخصيا. موقع الكنيسة في المسؤولية موقف كبير، ما تاخدش الكلام النهاردة كوعظة، لكن اتأملوا كده شوية. مش بضيف، لان كل الكلام اللي تسمعه انت سمعته كتير. يعني مثلا واحدة عملت طبخة وسوت الطبيخ كويس خالص، ما حطتش ملح، مش يطلع طعمه دلع وعادس، ما نفعش. المسيح قال انتم ملح الارض، يبقى الارض كلها من غيركم تساوي ايه؟ تساوي طبخة مايعة. يعني انتم لكم مسؤولية في وسط العالم، بس هي طبعا تبدو بسيطة لان ملح رخيص وسهل وجوده واي واحد يقدر يحصل عليه، لكن اساسي جدا في الطعام، واساسي جدا في الغذاء بتاع الانسان. وطبيعة الملح تصلي يدوب، يعني هو ينتهي، والناس تتمتع بيه لكن هو ما يكونش له اثر، يختفي. واللي قالوا عن الملح عشان يحمل الكنيسة مسؤوليتها، قال عن الكنيسة كمان ان هي نور العالم. يعني بيكتشف دلوقتي مواد مشعة تتنها تطلع اشعاعات لغاية لما تنتهي. الجسم المشاع يتم يعمل اشعاع لغاية لما يخلص الاشعاعات اللي فيه ويتحول لحاجة تانية، فبيعرفوا علوم كده. فالنور بتاع العالم من اي مصدر يتم ينور لغاية لما يخلص، لغاية لما ينتهي هو. فاللي عاوز اقوله ان الكنيسة لها مسؤولية مش محطوطة على طبقها، مسؤوليتها جاية من مسؤولية المسيح. انا بكلمك بحق امام ربنا، ان ربنا ان المسيح شخصيا مسؤول عن العالم، هو حط نفسه على المسؤولية دي، هو حد طلعه على الصليب غصب عنه، هو قال انا اموت عن عن العالم كله، هو حب العالم وتحمل مسؤولية جريمة العالم كله وخطيئة العالم كله، وقال احمل خطيئة العالم كله، وبقى يبشر بالناس يقول لهم امنوا بالانجيل. والانجيل يعني البشارة المفرحة تحت الخلاص. فاصبحت الكنيسة مصدر سعادة العالم، مصدر فرحه، مصدر سلامه، ومصدر خلاص. انا ما اتكلمش على الكنيسة من ناحية من ناحيتها كمؤسسة، كنيسة سبورتنج وكنيسة المرقصية وكنيسة معرفش ايه وكنيسة الكاثوليك اللي هنا وكنيسة، كل واحدة لها مؤسسة ومشروعات وحاجات. لا، انا بتكلم على الكنيسة اللي هي في ذهن المسيح، اللي هي جسده، اللي هي اي واحد مننا عضو في جسم المسيح. فالكنيسة دي مسؤولة، مش محطوطة فرجة كده، لا، مسؤولة عن العالم كله، مسؤولية. تقدر بقى تحمل مسؤولية. افرض انت، يعني يمكن انت مش لسه ما دقتش الحتة دي، الطالب ساعات يعني يبقى واخد موضوع بسيط شوية مذاكرة يخلصه ما تفتح. لكن لو انت رب اسرة وعندك عيال، انت تحمل مسؤولية تمام، وتبقى تحسب المهية بتاعتك وتكفل اخر الشهر ولا ما تكفيش. ومش مهم انت تجيب بدلة، لكن مهم العيال ايه يلبسوا كويس، لان دي نقطة مهمة جدا. لان انت يا رب مسؤولية، يمكن العيال راسك البيت يكون ناقصه اكل، يكون ناقصه حاجة، انت مسؤول، دي فوزك، ما تستريحش وما تدورش على نفسك. مفيش واحد يتحمل مسؤولية ويبقى اناني، خلاص ياخد مسؤولية نفسه. لكن المسيح حط نفسه مسؤول عن العالم.

انت مسؤولة لا مفر من هذا. رضيت او لم ترضى بشغل ده وضعها انها مغروطة في العالم بس مسؤولة منح الارض ونور العالم. العالم اذا يحلقوا انتم سيكون لكم ضيق في العالم. ارسلكم كغنم في وسط ذئاب. كل ده قال يسلمونكم على مجامع. لكن ده مش هيبرركم ان انتم معفاة من المسؤولية. والمسؤولية اللي على عاتقنا هي مسؤولية المسيح شخصيا بيحملها معانا. قل لك هو جه عشان يصالح الناس مع الله. تقوله في الرسول كده. واعطانا خدمة المصالحة. اذا نسعى كسفراء على المسيح نقول للناس تصالحوا مع الله. فاحنا اعضاء في جسم المسيح فمش هتقدر تفهم موضوعنا النهاردة كويس الا اذا حسيت دلوقتي وانت قاعد ان انت حتة من المسيح. اذا حسيت ان انت عضو في المسيح واذا حسيت ان الكنيسة هي اعضاء جسم المسيح هتبتدي تحس تفهم ايه يعني خدمة المصالحة او ايه هي مسؤولية الكنيسة اللي احنا عايزين نتكلم عنها. يعني اذا كان المسيح اتطلب عن العالم معلش خد التعبير ده لغايه لما تحس بيه. اذا مفروض انت تتطلب عن العالم تقول لي طب ده المسيح اتطلب عن العالم طب وانا طب ما انا عضو فيه ما هو فهمني ازاي انا عضو في المسيح المطلوب ومش حاسس ان انا مطلوب. يمكن انت تقدر تفهم دلوقتي معنى الايه اللي بيقولها واحد زي بولس الرسول مع المسيح ايه صلبت. ما المسيح صلبت يعني ايه؟ ما غضب عني لازم اكون مطلوب. اذا كنت انا عضو في جسمي يبقى ازاي مش مطلوب؟ دي طبيعيه. ده بولس الرسول ما جابش حاجه جديده. بس هو بعد ما تقدم في النعمه اكتشف هذا الاكتشاف. لكن ده مش جهد شخصي رغم انه تعب لكن دي طبيعته الجديده في المسيح يسوع ان هو لازم يبقى مطلوب. المسيح فاتح ذراعته قال اه وبولس الرسول فاتح ذراعته بيقول لك ان انا جيت عشان اخدمكم ومره بعت لهم في الرساله بيقول لهم من اجلكم انفق وانفق يعني يدفع وهو كمان ينفق ينتهي. ومره بعت في رسالته الروميه لليهود يقول لهم ان لي وجع في احساء لا ينقطع او واحد مطلوب من اجل اخواتي انسبائي حسب الجسد اللي ما عملوش بالمسيح. فاعتبر نفسك حته من المسيح عضو تبقى انت مطلوب. المسيح فاتح ذراعته تبقى انت فاتح ذراعتك. والمسيح على الصليب بيقول يا ابتاء اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وانت بتقول نفس الكلام. ولو كلمتك عن الوصية دي كانسان عادي مش صح وما في داعي اكلمك عنها. لما بكلمك عنها كعضو في جسم المسيح اذا معقولة جدا ان انت تكون يعني فتح ذراعتك للناس كلها لان انت حتى من المسيح اللي فتح ذراعته للعالم. المسيح كان تفكر كان اسمه ايه كان صديق الخطاة. يقول لك كان محب للخطاة والعشرين. كان ما تعرفش يصطفهم ازاي ويجيبهم ازاي. انا عارف المجموعات اللي لمها المسيح دي مرأة الخطية على اللص على العشار اجت كده يعني. لكن هو كان صديقهم وكان مزاجه يجي يخسر رجلين التلاميذ. يا بدل انا بقول لك يا فلان هنديك درس عن التواضع ابدا ده انت حته من جسم المسيح بعظمته وبمجده وبمبادئه وبتعاليمه وان انت لا تساوي شيء اذا كان لك كيان بعيد عن المسيح. ثم ان انت ما تقدرش تقول ان انت مسيحي الا اذا كنت انت عضو في جسم المسيح. وما تقدرش تبقى مسيحي الا اذا كنت اتعمدت واكلت جسد المسيح ودمه عشان تبقى مسيحي. مش ممكن ولو مره واحده في حياتك

المسيح ودمه، أو تكون اتعمد، لكن من غير كده تبقى مسيح ازاي؟ هي مش جمعية مسجلة، واخد بالك ازاي؟ ولا مش ناس مجتمعين حول هدف معين، لا، دي الكنيسة جسم المسيح. مسيح حتى انت منه، ما تخترع لكش مبادئ جديدة لان انت اصبحت المسيح، عضو جسم المسيح، بتتصرف تصرف المسيح. فاكر المثل السمير الصالح؟ هو ده المسيح، المسيح هو السمير الصالح، عشان كده ما جاش لجنس معين، جه للكل، واللي يعمل ويعمل الخير حتى مع اللي هو ضد دينه، لان اليهودي ما بيكلمش ليه السامري، فاللي من جنسه من دينه ما عملش معاه الخير، راح هو عمل الخير مع الغريب. تعرف القصه بتاع السامري دي عاوز يقول يعني ان اليهوديه انتهت، وان اليهودي في خدمته فاشل، وان هو سطحي وشكلي، وساب زميله جعان وعريان ومجروح، وهذه المسيحيه هي مسيحية المسيح اللي بيخدم ايه عدوه وما يسيبوش لغاية لما يوصل للفندق ويدفع عنه تحمل المسؤولية. شوف المسؤولية واصلة فين. انا بقول ان المسيحية عبارة عن مسؤولية. مسؤولية. هو كده قال الكتاب. جيد للمرأة ان يحمل النير في الصباح. انت لسه شاب صغير. جاي النهاردة اكلمك واحط على كتفك مسؤولية. اللي ليك واللي مالكش واللي بيحبوك واللي محبوكش واللي في الكلية والبعاد والقرايبين، مسؤول، شخص مسؤول، مش شخص بدون مسؤولية، شخص في موقع مسؤول. صار بقى لما واحد يكلمك ويقولك قولك انا من بكلمك من موقع المسؤولية، او انا في رقبتي كذا نفس، فانت مسؤول. الكنيسة مسؤولة عن العالم. هديك شوية امثلة بسيطة خالص. من واقع الانجيل ومن واقع القداس والحياة اللي احنا عايشينها. بولس الرسول في رسالته الثانية الأولى لتيموثاوس الإصحاح الثاني، أول رسالة بيقول له يا تيموثاوس أطلب أول كل شيء أن تقام صلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات. صلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات، يعني صلاة سريعة كده لأجل جميع الناس، كل الناس توصي صلوا جامد أوي. عشان ايه؟ في ايه يا بولس؟ قال لأجل الملوك. المسيحية كانت لسه في بدء انتشار، قال صلوا للملوك، لأن الملوك دول في ايديهم ايه؟ أمر العالم كله، ودول اللي احنا هنتقابل معاهم. وبولس حصل منه ان هو لو في السجن في الليلة اللي كان فيها كان بيصلي عشان الملك، لما يسمعه ربنا يفتح قلبه ويؤمن بالمسيحية. صلوا لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. يعني نفع من ناحيتين، يعني هو كان بيصلي عشان خاطر الملك ربنا يوصل له رسالة الإيمان كمسؤول عنه، وفي نفس الوقت هو بيصلي عشان خاطر الكنيسة تعيش عيشة هادئة في وقار وفي تقوى، في هادئة في كل تقوى ووقار، وهذا مقبول جدا، حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. طبعا زي ما عرفش واتكلمتك المرة اللي فاتت، الكنيسة مش بتصلي الأيام دي بس عشان خاطر الرئيس، أو لأن سيدنا قال كل كنائس تصلي عشان خاطر رئيس الجمهورية، أبدا. لأن طول عمرنا نقول يا رب أذكر سلامة الكنيسة، هذه الكائنة من أقاصي

السلامة اللي من السماء نزلها على قلوبنا، بل وسلامة هذا الأمر الرئيس رئيس الدولة والوزراء والجموع والمشيرين والجموع وجيراننا ومداخلنا والجند، يعطيهم سلام. واحنا بنصمم من زمان، يمكن انت ما تاخدش بالك في القدام، لكن الكنيسه بتصلي له. وانا بقول لك حاجه، ان القداس مقسوم نصين، قداس اسمه قداس الموعوظين، وقداس اسمه قداس المؤمنين. قداس المؤمنين ساعه ابونا ما بيشيل الغطا من على المذبح لابروس فريد، ساعه ما يقول الرب مع جميعهم، بعد ما نقول بشفاعه ولد لله. قداس الموعوظين مفروض الناس اللي هتتعلم عن المسيحية تحضره، وده بيكون من القرايات اللي بتتقرا في الانجيل وقراية الانجيل والثلاث صلوات دول، هما الصلاة من اجل سلامة الكنيسة ومن اجل سلامة المسؤولين في الدولة، والصلاة من اجل رئيس الكهنة والاساقفة، والصلاة من اجل كل اجتماع في الكنيسة وربنا يسحق الشيطان. وبعد كده يقول الشعب في الحقيقة نؤمن بإله واحد ينصرفوا. ده قداس الموعوظين. كنت بنقرا في كتاب الأفخارستة اللي طلع جديد ده، فلقيت إن حتى الثلاث صلوات دولت، يعني في حتت أضيفت للقداس في عصور متأخرة، لكن الثلاث صلوات دولت محطوطين من أيام الرسل. من أيام الرسل، الصلاة لأجل رئيس الدولة. واضح خالص من الرسالة اللي بيقولوا في الرسول هنا، بيقول لهم اطلب ان تقام طلبات. انا مش عارف الفرق طبعا بينهم، يمكن حد غير يعرف فرق بين الطلبات والصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل الملك الرئيس وجميع الذين هم في منصب. انا بنصلي من اجل الرئيس، بنصلي من اجل البطرك، بس يعني الناس دولت الكنيسه مسؤوله عنهم، لان دولت بيقودوا ناس كتير. يعني خطا في تصرف واحد منهم يجرجر ناس حواليه، وارشاد من ربنا ليهم ربنا يوجههم لخير العالم كله، مش لخيرنا احنا بس. عشان كده الكنيسه اصرت ان احنا نصر للناس اللي هم في موقع المسؤوليه دولت، لان الكنيسه مسؤوله. وبعدين صلي لاجل اجتماعاتنا، كل اجتماع يتعمل لانتشار ملكوت ربنا. وبعدين في ابانا الذي، وانت بتصلي بتقول ياتي ملكوتك، ثم ملكوت الله داخلكم. قال اه، لان ده معنى. المعنى الاخر ان ملكوت الله هو وصول بشاره الانجيل لكل نفس في العالم، فلسه ما وصلتش. والخلاص اللي عمله المسيح على الصليب لسه ناس ما خدتش حقها. يعني ربنا يسوع، خلي بالك، لما مات على الصليب ادى رصيد من الخلاص لكل مخلوق يتخلق على وجه الارض، محفوظ ليه في البنك عند المسيح. انت اخدته وانت اخدته، الراجل اللي ماشي في الشارع لسه ما خدوش، محفوظ له. هكذا احب الله العالم، ما قالش احب المسيحيين. من اجل هذا الكنيسه بتصلي، من اجل الناس دول اللي هم في منصب وفي موقع مسؤوليه. ويقول عن معلمنا بولس الرسول ان هو ماشي في المدينه في اتينا احتدت روحه، يعني كده احتدت، هي اتخانق، يقول لك احتدت روحه، رأى المدينة مملوءة أصناما، شاف البلد كلها ملانة إيه؟ أصناما. ودخل قال لهم أنتوا ناس أتقياء، لأن أنا بينما كنت أمشي في شوارع مدينتكم وجدت معبدا مكتوب عليه لإله مجهول. ابتدى يكلمهم عن المسيح. ما تفتكرش إن كلمات بولس الرسول كانت بتجيب نتيجة 100%؟ ده بيقول لك التصق بيه ديونيسيوس الاريوباغي، ادي واحد، وامراه اسمها تامر،
ادي اثنين واحد ثالث ادي كل الحكاية بعد الوعظة الكبيرة دي وبعد احتداد روحهم. لكن هم ثلاثة خميرة تحط في البلد. المهم ان بولس احتدت روحه. طب ايه ده؟ هو مسؤول. قال انا مسؤول طول الليل يصلي. وقال ليه انا بقول يصلي هنا كل حاجة من يصلي؟ لان في الواقع انا مش بحمل لك مسؤولية مش في ايدك. ده المسيح هو اللي بيدبر امر العالم كله. لكن مسؤوليتك انت الصلاة. اجل زميلك واجل اخوك ومن اجل عمل ربنا وانتشار ملكوته. من اجل وحدة الكنيسة. الكنيسة تقول صلوا من اجل سلامة الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. يعملوا في اجتماع لوحدة الكنائس ويعملوا اسبوع صلاة. ده احنا كل يوم بنصلي. بس نسينا الحتة دي ما نصليهاش بحرارة. عشان كده مش بيبان ثمر ليها. فين وحدة الكنيسة؟ بالمعنى اللي يقبله المسيح. ده احنا يمكن كنيسة واحدة ومن جواها منقسمين. ده يمكن في وسط جدران واحدة وده زعلان معاه ده. بنصلي. المسؤولية اللي بتحملها لك الكنيسة اللي هي الصلاة. الصلاة مع العمل. مع العمل. بحكي لك بعض الحكايات من واقع يعني.

nếu mình là anh em, فكلية من الكليات وكان آخر يوم في امتحان بكالوريوس. وبعدين جت لي بنت قالت لي عندها امتحان تاني يوم. قالت لي يا ابونا أنا جاي لك في موضوع مهم. قلت لها إيه؟ قالت لي زميلتي بكرة هتروح الشهر العقاري وتعمل عقد زواج مع واحد غير مسيحي عشان اخر يوم في الامتحان وفل الصمت وتمشي بقى اهلها مش عارفه طريقها. تبقى خلصت قلت لها حاضر. فرحت لقيت الدنيا التانيه اتبخى ناشف خالص. خدت شويه وصلينا ومشيت. اعمل ايه اكتر من كده؟ لو كان بيذاكروا مع بعض قعدت تتحايل عليا تقول لها بس بقى بلاش توجعيش دماغي خلينا ايه نذاكر. ابتدت تكلمها بعد شوية عيطت بعد شوية وطت على رجليها وبستها. ده كان الساعة 3 الصبح. بعد ما وطت على رجليها وبستها التانية اتهزت من جوه. يعني ما نفعش انا كلامي معايا وانا صليت ومشيت وروحت. كنت ذكرتها في صلاتي في الليل ونمت ودي قعدت الساعة 3 الصبح تبص في رجليها وتبكي. بعدين ما استحملتش هي المنظر ده قالت لها خلاص مش ممكن ابدا عشان خاطر المسيح اللي انت بتتكلمي عنه. لان هي شافت فيها خدمة المصالحة اللي اتكلم عنها المسيح اكتر من الكلام النظري اللي انا اتكلمته ليها. والموضوع مشي بسلام وانتهى بخير. وسقطت البنت دي في الامتحان. يعني الضريبة اللي دفعتها انها ما ذكرتش ليلتها طبعا وسهرت لوقت متأخر وسقطت في الامتحان وما نجحتش. لكن كانت فرحانة حتى لما سقطت لأن زميلتها ربنا أنقذها. مين اللي حطها في موقع المسؤولية هذا؟ ممكن بسهولة خالص تيجي جاري على الكنيسة تقول لها يا أبونا في كذا وتمشي حالك. لكن الكنيسة أصلا بإحساس بولس الرسول هي مسؤولة عن كل حاجة حواليها، مسؤولة عن العالم. فالعمل مهم جدا، العمل مهم خالص مع الصلاة. الكنيسة بتصلي من أجل مياه الأنهار ومن أجل الزرع والعشب ومن أجل الهواء الصالح. طبعا انت ما تقدرش

بتتكلم من اجل المية. ايه يعني المية؟ ده المية ديت اخطر من البترول. ده من قيمة سنتين ولا بتاع كانوا بيكتبوا في الجرائد ان في لندن كان في جفاف كانوا بيمنعوا من استعمال المية غير في الشرب فقط. لان ما كانش في مية. والسنة اللي فاتت بيقولوا كانت امريكا في الولايات الجنوبية بتستورد مية من المكسيك. عشان ما نزلش شتا بقاله سنتين. كان الناس تموت من العطش. انت بتستعمل الحاجات دي فالكنيسة مسؤولة. انما التاريخ عندنا في مصر هنا يقول ان البابا بطرس الدولي في ايامين حصلت ان النيل ابتدى يجف. راح هو عمل قداس وطلع مع الشمامسة في كنيسة من كنائس مصر القديمة وطلع لغاية النيل ومعاه المية في الصينية بتاعت القداس وكب المية في النيل وصلى يعني عمل قداس ومن بعديها ابتدت المية تبتدي ترتفع في النيل. ليه؟ لأن هنا هو كان في موقع المسؤولية حتى بالنسبة للنيل. الناس جعانة، ناس عطشانة، فأقول بطرك هيعمل ايه؟ فهو قال لا ده أنا المسؤول. لا المسؤول لرئيس الدولة، هو مسؤول قدام ربنا بالصلاة، ورئيس الدولة مسؤول من ناحيته من ناحية أخرى. فعاوز أقول إن الكنيسة كانت مسؤولة، ولو كانت الكنيسة مسؤولة ما كانتش الكنيسة ابتدت تشتغل في العادة، اشتغل وتنتج الحاجات اللي أنت شايفها دي. فكان في الأيام دي ابتدت ريحة المسيح تخف شوية، لأن مفيش حد بيحمل المسؤولية. أول مستشفى في العالم أنشأها القديس باسيليوس اللي احنا بنصلي القداس بتاعه. وده كان راجل عيان، صاحب عيان، جسمه ممروض يعني. فجاب المضيفة بتاعة البطرخانة بتاعته وجاي عاملها مستشفى. زمان دكاترة على قد الحال يعني، انما الناس العيانة تيجي فيها. ولو تلاحظ ان كلمة هوسبيتال قريبة من كلمة هوسبيتاليتي يعني اضافة. يعني الكلمة دي جاية من دي. يعني اصلا ما كانش في كلمة هوسبيتال دي في القاموس او في يعني في الفوكابلر بتاع اللغة. لكن اشتقت من كلمة اضافة. لان الكنيسة اعتبر نفسها مسؤولة عن العيانين. عشان كده في الكنيسة في اوصية اسمها اوصية المرضى. صلي للعيانين. يمكن انت ما تحسش بكده، لكن لو انت مثلا بتلف مع ابونا وهو بيلف على العيانين شويه كده تقول اه ده الواحد يقعد يصلي طول النهار العيانين دول، ده في ناس تتألمها كتير. ولا لما الكنيسه تقعد تصلي من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف، مين يقدر يحس باحساسات الارمله زي الكنيسه؟ الكنيسه ده الأرملة دي أصبحت هي مسؤولية الكنيسة والغريب والضيف واليتيم. يعني بتكلم كل دي حاجات ربنا حطها على مسؤولية الكنيسة. لكن أولا وأخيرا كلمة المصالحة، نسعى كسفراء عن المسيح نكون الناس بصالحة مع الله. في ناس عملوا أعمال كبيرة خالص نتحط في موقع مسؤولية هم نفسين. يعني تاريخ الكنيسة يذكر لنا ان المدرسة الكليركية الاولى كانوا سبعة اخترعهم البابا ديمتريوس الكرام البطرك الاثناشر شمامسة في الكنيسة وقالوا احنا نحمل مسؤولية كبيرة. قال لهم عنديش مبنى للكليركية دي. قالوا له نبات على الارض بتاع الكنيسة، مالها حلوة قوي على الحصر بتاع الكنيسة دي. والاكل قال ناكل من فلوس الفقراء، اعتبرنا فقراء. ادي الكليركية الاول حطت على عاتقها ان هي شهدت المدرسة الوثنية. وكان اوريجانوس يروح يحضر هناك ويتناقش مع المدير بتاعها، وده كان فيلسوف كبير. لغاية لما امن بالمسيحية.
وترعرعت المدرسة المسيحية على أنقاض المدرسة الأرسنية. دول اتحطوا في مركز المسؤولية، يعني كده كانت الكنيسة بيطلع منها رجالة فصاحل بيكرسوا حياتهم وكلمة التكريس دي الوظيفي، لأن واحد ابتدى يحس بالمسؤولية، يحس بالمسؤولية، يحس بالمسؤولية، لدرجة قال يعني عمري كله عاوز أقضيه بقى لخدمة ربنا. خدمة ربنا يعني خدمة الكنيسة، مش يعني يمسك الحسابات في الكنيسة أو يعمل عمل إداري، عاوز يوصل كلمة ربنا للنفوس اللي هي معرفتهاش. فكان كده الكنيسة بتنتشر في العالم وبتاخد الموقع بتاعها ومركزها من المسؤولية بتاعتها. في ذهني أمثلة كثيرة لكن مش عاوز أخد الوقت في القصص، مش بتكلم على الأشخاص أو لكن بتكلم على شخص يتحمل مسؤولية رغم أنه مش مسيحي. كنا مرة كده بنتغدى في مطعم، وبعدين جه واحد بيخدمنا فنزلتوا منين شكلنا غريب، قلنا له من مصر. قال تبقوا مسلمين؟ قال أبدا إحنا مسيحيين. قال طب أنا مسلم؟ قال له إحنا مسيحيين. المهم قعدنا نسأله شوية، فلقيناه حافظ كل حاجة ودارس دراسة كويس، أمريكاني. وبعدين جه زارنا وزرناه وبتاع، فلقيناهم 15 عيلة. وبعدين سألناهم مين علمكم؟ قالوا في واحد شاب شوية وجه شاب أكبر منك شوية صغيرة، معيد في جامعة اسكندرية هنا في كلية من الكليات، بيدرس هناك دكتوراه بقاله سنتين، يطلع من كليته ويقعد معاهم يكلمهم عن الإسلام ويوعظهم يعلمهم، وكانوا مسيحيين 15 عيلة. طيب شخص نشيط حاطط نفسه في مسؤولية محدش قال له ولا حد يكلفه ولا حد بيدفع له تكاليف التعب اللي بيعمله ده. كانت الكنيسه كده. يمكن احنا بره نفرح نقول لك انشانا كنيسه في بلده معرفش ايه، ولنا دلوقتي 15 كنيسه ولنا مش عارف ايه، لكن مفيش واحد جاب 15 عيد. يمكن ال 15 كنيسه اللي بره ما جابوش 15 عيد. مش مهم ده مثل بحكيهولك، لكن ما كانتش الكنيسه كده. ده الحبشه ربنا طبعا يفتكرهم برحمته ويفتكر الكنيسه برحمتها هناك. دخلت المسيحيه في القرن الرابع عن طريق 2 تجار. لما وصلوا لغايه الحبشه قبضوا عليهم وقالوا لهم انتوا جايين هنا تسرقوا وبتاع، اخذهم شغلوهم خدامين عند الملك. لما اشتغلوا خدامين عند الملك كانوا بيحطوا قدام عينيهم المسيح نمره واحد. ابتدت ناس تآمن، بعد كده الامبراطور آمن، وبعدين قال لهم انتوا منين؟ قالوا له احنا لنا اسقف في اسكندريه رئيس اساقفه اسمه اثناس. قال لهم طب احنا عاوزين يبعت لنا حد يعني. قالوا طب ابعتنا نروح لهم. فرحوا لهم، فرسم واحد منهم اسقف، وده كان اول اسقف على الحبشه في القرن الرابع في ايام اثناس الرسول. من موقع المسؤوليه، مسؤولية الإنسان عن العالم كله. ويقول لك معلمنا بولس الرسول لا بربري ولا سكيسي، لا يهودي ولا يوناني، لا عبد ولا حر، مفيش، أنا مسؤول عن الكل، العبد والحر، البربري والسكيسي، يعني المتمدين والمتعلم واللي مش متعلم، اليهودي واليوناني اللي مختلفين في الدين والوزن واللي مش متعلم واللي متعلم. الكنيسه في موقع مسؤوليه. اوعى تفتكر ان موقع المسؤوليه بتاع الكنيسه ده ان احنا هنجهز نفسينا بتجهيز مادي او الى اخره او الى اخره، ابدا. يقول لك كانت الكنيسه تصلي، كان يا ربنا يسوع اللي احنا اعضاء في جسمه حته منه، كان يقضي الليل كله في الصلاه، وفي الصبح اختار الذين ارادهم.
بعد ليلة الصلاة كان يصلي وكان يعمل وكان يقولوا له هنستلف يقول لهم أبي يعمل حتى الآن وأنا إيه أعمل. فالكنيسة كانت مسؤولة ولغاية النهاردة الكنيسة في هي الملح بتاع العالم وهي النور. فأنت النهاردة الملح بتاع العالم في الحتة اللي حطك فيها ربنا في معهدك في كليتك في مدرستك في شغلك نور للنور وملح وراجل بتاع صلاة تصلي وتطلب من أجل النفوس اللي معاك وتطلب من أجل النفوس اللي معاك وتبقى سهران كده عليهم ما انتش صاحب كلام ولا بتعرفش تتكلم كويس تقعد تصلي وتطلب. وربنا لما لقيت في موقع المسؤولية يعرف ان انت فهمت مركزك يوم يستخدمك. مين المسيحي اللي هو يكون مسؤول في مركزه اللي يكون فيه ملامح المسيح؟ طبعا مش ممكن واحد يبقى اناني وضعيف المحبة ويبقى مسؤول ابدا. ده حتى لو يعملوه مدير مصلحة ما يبقاش مسؤول لانه اناني بدور على مصلحة النفسية وبس ما يهموش اللي معاه ولا يهمه شغله بس يهمه ان هو يبقى مركزه كويس. ده مش مسؤول ده شخص اناني. لكن شخص المسؤول شخص نسى نفسه وابتدى يبص لمصلحة غيره زي ما احنا بنقول على رئيس الدولة دلوقتي زي يضحي بالموقف الصعب ده ويسافر ويعرض نفسه للخطر وناس تهدده بالقتل والدول التانية تتنكر ليه وبالاخره قال لهم لان انا مسؤول ومفروض اسعد الشعب ده حتى لو حصل اللي مهما حصل. فالشخص المسؤول ما يفكرش في نفسه. ربنا يسوع عشان يتحط في موقع المسؤولية قدم نفسه على الصليب هي دي المسؤولية الصح. فشخص أناني دور على نفسه دور على شكله على لبسه على مستقبله وفلوسه ومش عارف ايه وازاي يعمل ايه وازاي يوصل لايه بس ليه دايما عمال يلف حوالين نفسه. مش ممكن يبقى شخص مسؤول. وتعرف حتى بعد ما يبقى حتى رب عيلة مش هيبقى مسؤول كويس برضه يبقى اناني. وانت بيدور على واحدة يتجوزها عشان خاطر ينبسط ويستريح باله هو مش عشان خاطر يخلق عيلة مسيحية او يربي اولاد في مخافة ربنا وفي طاعة الانجيل. لا لا ده مش موضوع مهم. والانانية دلوقتي والمادية دي طبيعة العصر ده كل واحد في حاله وفي الشخص اللي في موقع المسؤولية قلبه اتملى بالمحبة كسر الانانية اللي فيه طلب ذاته زي ما كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عايش في مقاصد ربنا في طريق القداسة. وطبعا انت تعرف ان الشخص المسؤول ده لازم يتعب انما اللي مش مسؤول ما يتعبش. فالتعب صفة المسؤول مليان محبة ما عندوش انانية مستعد يتعب لأجل الآخر يحب يصلي لهم لأنه مش عارف يعمل ايه فبيقول لربنا اللي هو عضو فيه عضو في جسده ابتدي اشتغل انت يا رب في النفوس ديت لأن انا مش عارف اشتغل حاجة. اعمل من اجل اسمك من اجل خاطر اسمك يا رب اتمجد واشتغل واعمل لأجل هذا عزيزي. هو موضوعنا اللي عاوز اقوله لك النهاردة ان الكنيسة النهاردة مسؤولة عن العالم كله من غيرنا من الجماعة بتوع الهنود ولا من ديانات تانية ولا بتاع لا مسؤولة عن العالم عشان تسعد العالم وتفرحها وتوصل لها رسالة الخلاص وطبعا لبيتنا الاول وللناس اللي حوالينا اهو الانسان اللي حط في نفسه الكنيسة حطها المسيح عشان تشيل هم العالم وتغسل رجلين الناس زي ما غسل رجلينهم المسيح في وداعة وفلوت. من فترة صغيرة بعد ما رجعت كده على طول قابلوني ناس قالوا الحق في بنتين دول ماشيين مع ولاد مسلمين مش عارف ايه وشوية حاجات من كده ثم معلش وماله مش اصحابهم صدقني ما استحملوا حاجة. في قاعدة كده في محبة هم كانوا محتاجين لحنان واللطف ومتغربين يعني على طول نقدوهم بدل ما يتحملوا مسؤوليتهم ويخشوا فيهم ويشاركوهم كده بمحبة ويعشروهم ويزوروهم ويحبوا بعض ويجرجروهم للكنيسة في محبة وفي طول أناة وفي لطف. جري بسرعة
وخلاص خلصت المسؤولية على كده. زيارة صغيرة.

حبة بسيطة، هدية صغيرة. طلع البنات في منتهى الطيبة وسهل جدا، وفي بداية المشكلة ولا في مشكلة ولا حاجة ولا شيء من هذه الأمور المعقدة. الحوز الشخص المسؤول قليل الكلام كثير العمل، الشخص المسؤول قليل الكلام كثير العمل، يحب يشتغل، يحب يتكلم، يحب يشوشر. الشخص المسؤول من أهم صفاته أنه هو قدوة، لأن أنت ما تقدرش تكون مسؤول كرب بيت أو كواحد في كليتك وحسيت عندك إحساس داخلي أن أنت بعدك المسيح في الحتة دي كمسؤول عنها، وفي نفس الوقت أنت سلوكك غير مسيحي وتصرفاتك غير مسيحية. أبدا مش ممكن يكون كده. الشخص المسؤول شخص وقور، شخص مليان من النعمة، مليان من روح ربنا، في حياة صلاة، في روح المسيح قدام عينيه، ان هو يسعى كسفير للمسيح يقول للناس تصالحوا مع الله، لان الذي لم يفعل خطية ولو صار

يا ربنا يسوع المسيح ببركة يا ربي والدة الإله أم النور الست العذراء وصلواتها من أجل ضعفنا وتقصيرنا، من أجل صلوات وشفاعات الملائكة القديسين اللي بيعاونونا في غربتنا على الأرض، من أجل شفيعنا ماري جرجس في هذه الكنيسة، من أجل كروزنا ماري مرقص اللي تحمل مسؤوليتنا وحتى الدم في شوارع هذه المدينة. أعطي كل واحد مننا ربي كعضو في جسدك أن يأخذ مكانه في موقع المسؤولية اللي انت حطتها علينا كلنا كأعضاء في الجسم الحي. نسعى كسفراء مع المسيح نقول الناس تصالحوا مع الله. بالبركة باركنا رب واختم على هذه الكلمة بالبركة، واسمعنا كأبناء حقيقيين ليك ندعوك بخريستوس بنوتي. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر خطايانا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة الوحيد ربنا لنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس.

0: الاب والروح القدس الاله الواحد امين. اكلمكم في موضوع سبق اخوتي في اسكندريه ان طلبوه مني، وهو قصه الله مع البشر. قصه الله مع البشر، طبعا قصة الله مع الإنسان تبدأ بيوم خلق الله الإنسان، تبدأ بيوم خلق الله الإنسان، غير أنني حينما كنت في الجبل قبل الأسقفية كتبت مرة في مذكرتي هذه العبارة: لي علاقة مع الله بدأت منذ الأزل وتستمر إلى الأبد. ولعل بعضكم ينتقد كلمة بدأت منذ الأزل، ومنذ الأزل الله وحده هو اللي كان موجود ولم تكن هناك خليقة أخرى معه، فكيف تبدأ علاقة منذ الأزل؟ وأرجع إلى مذكرتي وأرى هذه العبارة: لي علاقة مع الله بدأت منذ الأزل حينما كنت في عقله فكرة وفي قلبه مصر. يعني إيه؟ يعني صحيح إن الخلق بدأ في زمن معين، ولكن فكرة الخلق وكل ما فيه كانت موجودة في عقل الله منذ الأزل، وعقل الله لا يزيد عليه شيء إطلاقا. لأن لما نقول زاد عليه شيء يبقى كان ينقص هذا الشيء في فترة قبل كده. ففكرة الخليقة كانت موجودة عند الله منذ الأزل، ولكنه تممها في موعد معين قال فكانت، زي ما بنقول باللغة القبطية: إن ثفأت جسؤه أفشوقي، يعني ربنا قال فهي كانت. لكن على اي الحالات قصة الله مع البشر بدأت عمليا بقصة الخلق، وقصة الخلق كانت قصة عطاء وقصة حب. خلق الله للإنسان كان قصة عطاء وقصة حب. إزاي؟ الله من محبته للإنسان أعطاه نعمة الوجود، أصبح موجود، أعطاه نعمة الوجود وأعطاه نعمة الحياة، لأن ربنا خلق مخلوقات غير حية زي الأنهار والبحار والأرض إلى آخره. أعطاه نعمة الوجود وأعطاه نعمة الحياة وأعطاه العقل وأعطاه الضمير وأعطاه حرية الإرادة وأعطاه أن يكون على صورته ومثاله، بل فيما بعد أيضا صرح له بنعمة البنوة لله، يعني الله بقى أب للإنسان. حتى في فترة عتاب الله للإنسان، عتاب الله للإنسان في أشعياء الصح واحد يقول: ربيت بنين ونشأتهم،
1: اما هم فعصوا علي، برضو اعتبرهم بنين حتى في حالة عصيان. واشعيا في اصحاح 65 يقول الله ابونا وربنا يقول في سفر الامثال يا ابني اعطني قلبك. يبقى بدأت القصة بالخلق بالعطاء، بل ربنا اعطى الانسان ايضا السيطرة، لانه قال ليكون لهم سلطان على طيور السماء وعلى حيوانات البرية وعلى سمك البحر، سلطان. تاني علاقة لله بالإنسان علاقة الدعوة. دعا بعض الأشخاص لكي يكونوا وكلاء له على الأرض ولكي يعلنوا إرادته للبشر. أول واحد دعاه أبونا نوح، ثم بعد ذلك دعا أبانا إبراهيم في تكوين الصحة 12. في وقت من الأوقات إبرام ماشي بس لقى صوت الله إليه، اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي أريك إياه، هناك أباركك وأبارك نسلك وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه وتكون بركة وتتبارك في نسلك جميع قبائل الأرض. إذن من العطايا الأخرى التي منحها الله للإنسان البركة، البركة. بعدين نسمع انه دعا موسى، موسى برضه هو ماشي في وقت لا يعرفه لقى ربنا بيكلمه،

إلى فرعون ويتعامل. وربنا لما كلم أرميا النبي قال له قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب، دعوة إلهية من البطن. وربنا برضو دعا الأنبياء جميعا، ودعا الرسل، ودعا شاول الطرسوسي، وشاول الطرسوسي وصلته دعوة من الله الآب ومن الابن ومن الروح القدس. دعاه الابن في طريق دمشق لكي يجعله رسولا للأمم في أعمال إصحاح 9، ودعاه الروح القدس في أعمال إصحاح 13 لما قال لرجال الكنيسة افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه، فصام حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما القيادة. وهو قال في الرسالة إلى غلاطيا الصح 1:15 قال لما سر الله الذي دعاني من بطن أمي عشان أبشر ابني، دعاني من بطن أمي. فعلاقة الله بالبشر فيها علاقة الدعوة. الدعوة لهؤلاء لكي يكونوا نوابه على الأرض وممثلي إرادته. علاقة أخرى لله مع البشر هي علاقة الرعاية. الرعاية يعني مش خلقهم وسبهم، خلقهم ويرعاهم. وهذا الأمر يعلنه داود النبي في مزمور الرعاية، مزمور الراعي، مزمور 23: الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى ماء الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر. والله نفسه يتكلم عن نفسه كراعي، خصوصا في سفر حزقيال الصح 34 يقول أنا أرعى غنمي وأربضها. وأسترد الضال وأطلب المطرود، وأجبر الكثير صبر الجريح. وفي العهد الجديد السيد المسيح يقول أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراب. الله في رعايته للبشر لا يجعلهم محتاجين إلى شيء، زي ما قال داود لا يعوزني شيء، يكفل بكل احتياجاتهم ويحارب عنهم، زي ما قال موسى النبي الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، ويعمل لهم كل حاجة.

زي ما قال داود في المزمور 103: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل احساناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل امراضك. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي جميع امراضك، الذي يكللك بالرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك ويجدد مثل النسر شبابك. الله في رعايته للبشر كان ينزل للناس المن والسلوى من السماء، وكان يفجر لهم من الصخر دماء، كان يهتم بكل احتياجاتهم، احتياجاتهم الروحية واحتياجاتهم المادية واحتياجاتهم الجسدية، يشفي المرضى ويطهر البرص ويقيم الموت. علاقة الله بالبشر كانت أيضا في التعليم، منحهم الوصية من أول الخلق، ثم مع ذلك بعد ذلك منحهم الوصايا العشر، ومنحهم وصايا كثيرة جدا في سفر الخروج واللاويين والقدر، منحهم الشريعة. ومنحهم الوصايا من أفواه الأنبياء، أعطاهم الناموس زي ما بنقول في القداس: أعطيت لي الناموس عونا. وفي العظة على الجبل صحح لهم المفاهيم الخاطئة التي يفهمها البعض خطأ بالنسبة للشريعة، وأراهم التفسير السليم والروحي. والبعد عن الحرفية، ولم يكتفي بهذا إنما أرسل لهم أيضا الرسل والمعلمين والرعاة لكي يعلموهم، وأصبح الله هو المعلم الأول. كما قال شوقي أمير الشعراء: سبحانك اللهم خير معلم علمت بالعلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته نورا مبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل. على أن علاقة الله بالبشر وقصته معهم لم تكن مجرد الحب والتدليل، إنما كان فيها أيضا التأديب والعقوبة. عاقب آدم وحواء على خطيئتهما، وعاقب العالم المخطئ في القديم بالطوفان، وعاقب أهل سدوم وعمورة بفسادهم، وعاقب

وتأثان وأبيران، وعاقب الشعب كله بالسبت إلى بابل وأشور لما عبدوا أصنام. وفي عقوبات كثيرة في العهد الجديد، منها عقوبة بولس الرسول لخاطئ كورنثوس، وعقوبة أهل كورنثوس لأنهم لم يعزلوا هذا الخاطئ، وعقوبة بطرس الرسول لحنانيا وسفيرة، وتوبيخ السيد المسيح للكتبة والفريسيين ولليهود بقوله لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، وعقوبات موجودة في سفر الرؤيا. جزء من قصة الله مع البشر، وبولس الرسول يفسر هذا الأمر فيقول في رسالته إلى العبرانيين: أي ابن لا يؤدبه أبوه، أي ابن لا يؤدبه أبوه، وإن كنتم لا تقبلون التأديب فأنتم نغول لا بنين. وعلى أي حالات كان يسبق العقوبات نوع من العتاب، ربنا يقول في سفر أشعياء: اسمعي أي انصتي أيتها السماوات، واقشعري جدا أيتها الأرض، فإن الرب يتكلم. ربيت بنين ونشأتهم، أما هم فعصوا علي. ويقول في نشيد الكرمة: إنني غرست كرمة، عملت لها كل خير، فبدلا من أن تطرح عنبا جيدا طرحت عنبا رديئا. الله في علاقته مع البشر يجرح ويعصر، يجرح ويعصر، يعاقب ويرجع يحن ويطيب خاطر الناس ويعد الوعود. رمى الناس في السبت وادهم مواعيد انهم يرجعوا لارضهم، سمح انهم يكونوا تحت حكم ملوك وثنيين خطرين، واعطاهم معجزات عجيبة جدا وهم في ارض السبت. سمح ان الثلاث فتية يلقون في اتون النار، وفي نفس الوقت مشى وسطهم وسط الأتون ولم يسمح ان النار تضرهم. وزي ما بيقول المزمور ان الله لا يترك عصا الاشرار تستقر على مأزق، تستقر على مصيب الصديقين. وهكذا نرى في علاقة الله بالناس وعود الله الجميلة الموجودة في كل وقت. وعود الله، في قصة الطوفان بعد ما أنقذ خاصته في الفلك ادهم وعود ان هذه العقوبة سوف لا تكون مرة اخرى، واعطاهم علامة قوس قزح في السماء ان لا يمكن يفني الناس على الارض مرة اخرى.

ووعود كثيرة وعدها الرب في سفر الرؤيا الصح 2 والصح 3. من يخلد أعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. من يغلب فسوف يلبس ثيابا بيضا. من يغلب كذا كذا كذا. مواعيد كثيرة أوي. علاقة ربنا بالبشر أيضا فيها المعجزات. ليس فقط شق البحر الأحمر ومعجزاته في البرية. المعجزات أيضا التي منحها لرجاله القديسين مثل إيليا النبي وإليشع النبي وموسى النبي والرسل القديسين الأطهار. معجزات لكي يريهم أنه فوق الطبيعة وفوق القانون الطبيعي نفسه، وإن غير المستطاع عند الناس هو مستطاع عند الله. حتى إن بعض أولاده زي بولس الرسول يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. في انجيل ماري مرقس يقول كل شيء مستطاع للمؤمن. بالايمان ممكن كل حاجه. ربنا اعطى اولاده قوه في المعجزات، في شفاء المرضى وفي اقامه الموتى وفي اعمال كثيره جدا في العهد القديم وفي العهد الجديد وإلى الآن. ده إحنا من ضمن الأشياء اللي بتعطينا قوة في حياتنا المعجزات اللي بتتم على أيدي القديسين والصخورات المقدسة اللي بتظهر بين الحين والحين وتكون شهادة لنا وشهادة لإيماننا وتشجيعا وأملا ورجاء. ويتغنى بهذا الأمر داود فيقول يمين الرب صنعت قوة. يمين الرب رفعتني. يمين الرب صنعت قوة فلم أموت بعد بل أحيا. وحدث عجائب الرب. علاقة الرب بالبشر وصلت أخيرا إلى التجسد الإلهي وإلى الفداء وإلى الخلاص العجيب الذي منح لنا وإلى التبرير الذي منحه بالدم. وعلاقة الله بالبشر وصلت إلى وجوده معنا. يقول ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الزعف. ويقول إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. وعبارته الجميلة أنا معكم لا تخاف. علاقة الله بالبشر تستمر إلى المجيء الثاني. وفي المجيء الثاني نرى قصة أخرى من الله مع البشر. قيامة الأموات، الدينونة العديدة، عبارة ادخلوا الى فرح سيدكم. وبعد هذا
تبدأ قصة أخرى لله مع البشر في أورشليم السمائية. سكن الله مع الناس حيث لا توجد خطية ولا يوجد ألم، وإنما يوجد النعيم الأبدي الذي أعده الله للذين يحبونه مما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. تتفضلون صبي.

0: ويختار الرب قداسة البابا شنودة الثالث ليكون خليفة لماري ماركوس على كرسي الإسكندرية.
1: وبدأت الكنيسة مرحلة جديدة في تاريخها، وازدهرت حركة التعليم في الكنيسة بدءا بمدارس الأحد، مرورا بالمعاهد الدينية والكلية الإدريكية وخدمة بلاد المهجر. وتنتشر الأديرة القبطية في أنحاء العالم، وتكثر اللقاءات المسكونية.
0: وسوف تبقى الكنيسة صامدة قوية على مر الأزمان، تبث نورها وتعليمها في كل مكان. فقد شهد لها المسيح قائلا: إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها.

0: نشأت الكنيسة القبطية على يد القديس العظيم ماري مرقس أحد السبعين رسولا الذي كان بيته هو أول كنيسة. فقد جاء إلى مصر في عام 58 ميلادية، وكان إنيانوس الإسكافي هو أول من آمن بالمسيح على يده، وبدأت تنتشر المسيحية في كل أرجاء مصر.
1: سلمنا ماري مرقس ما تسلمه من المسيح، لذلك فكنيستنا كنيسة رسولية استمدت قوتها من الرب وتأسست على الإنجيل، وكانت أمينة فيما تسلمته، ليست رجعية أو جامدة، حفظت وديعة الإيمان من جيل إلى جيل.
0: حقا يا كروز ديارنا المصرية، فلقد كنت الصوت الصارخ باسم يسوع المسيح.

وفي البستان براعم رقيقة تحكي قصة حب لأولاد صغار. أحبوا الطفل يسوع ورأوه وعاينوا وذاقوا حسنه وجماله. أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال.

وماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وبارا وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء. أيها البستان الرائع، أريد أنا أيضا أن أغرس فيك زهرة حبي وشبابي. يا نيروز شهدائنا الأطهار، جدد في غيرة الأبرار وقدس

إلى هنا أعاننا الرب. قال بتأليف التراتيل الشاعرة الأستاذة نادية مراد تركس، وقام بالتلحين الأستاذ الفنان سعد متري. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.

واشتعلت النار الإلهية في القلب وانطلقت في الجسد كله وصاحت النفس تنادي مصدر حياتها وفاديها. أخبرني أين أنت؟ تعال فإني مريضة حبا، بعدي عنك موت لي وذكرك يحييني. يا حياة نفسي، قلبي يجري وراءك، متى يحين الوقت لرحيلي إلى ملكوتك؟ متى أحظى بمعاينة جمالك يا سعادة قلبي؟ وهكذا رأى العالم منظرا فريدا محيرا، إذ أصبح الاستشهاد شهوة وتسابق الكل إلى ساحات العذاب والألم، ولسان حالهم يردد مع بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذلك أفضل بالتنمية.

0: أفتان الدم.
1: هو
0: ذلك الحقل الذي حوى الكنز المخفي.

دقق النظر فستجد في البستان أشكارا وارفة لشباب الغيوم ضحى بكل شيء وفي ملء الثقة يقول ولكن ما كان لي ربحا قد حسبت من أجل المسيح خسارة بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح طوباكم أيها الأبطال عظيمة هي كرامتك يا ماري جرجس يا مزاحم

ولم تكن النساء أقل شجاعة من الرجال، بل تبعنا المصلوب حتى الجلجثة وكنا يخدمنكم. وها هي دميانا والعذارى الأربعون الحكيمات أخذنا بيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. من يقدر أن ينطق بمجدك يا عروس؟ افرحي يا مختارة، افرحي بالفردوس أمام المسيح يا ستنا.

0: سبحان لأنه ليس ما يمشد إيدنا ودقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا أبنا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيتك كما في السماء كذلك الأرض قل زينا فينا وطريقنا ولا تدخلنا في تجربة لكن اجينا مشيتك بالمسيح حسنك ومنك وكور من خيم بخير استو

ذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام العداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا من الصالحات والنفعات، فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة.

0: Le flogite erni passi
1: Et omnev mater
0: فالناس على الأبدان في القلوب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح ناس نطلب من صلاحك يا محب البشر قروا يا رب النفوس بذكرنا الرقد وآبائنا وإخواتنا
1: يا رب
0: فضل يحضن آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في موضع الخضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذب هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحق امتوان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب البشر فضل يا رب انفصح بذلك المسحين ورزقنا الذين في المسكونة كلها مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمها وكل واحدة باسمها فضل يا رب نيحهم واغفر لهم لأنه ليس حتى طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فلتتفضل يستحقوا ملكوت السماوات أما نحن كلنا هب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة قديس
1: يا رب رحم فنسبح مع الملك قارين المجد لله في الآية الأرض السلاة في الناس المسرة نسبحك نبركك نخدمك نسجد لك نعترف لك نعطي مجدك شكرك ونجل عظيم مجدك يا رب الملك السماوات الله الاب ضابط الكل الرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس يا رب الارحام الابن يا ابن رافقة العالم ارحمنا يا حامل خطة العالم اقبل طلباتنا ليك يا جالس عن يمين ابي ارحمنا انت وعدك القدوس انت وعدك العالي يا رب يسوع المسيح الروح القدس مجد الله الاب امين وبركك كل يوم يسبح اسمك القدوس الى الابد والى الابد الابد امين منذ اللي روح تبكر اليك يا الهي لان امرك الارض كنت اطلب طرقك لانك صرت لي معينا باكرا يا رب تسمع صوتي وتمام اقتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لا موت الذي ولا زرع ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي الصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي متقام الاموات الصعد الى السماوات ارحمنا المجد للاب الابن الروح القدس الان وكل وين ولا دار الدور كل امين ايها الثلث قدوس ارحمنا ايها الثلث قدوس ارحمنا ايها الثلث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا سامنا يا رب زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسم قدوس ابائنا اخواتنا الذين رقدوا يا رب انفسهم يا من هو بلا خطيئة رب ارحمنا يا رزق الخطيئة رب عنا قبل طلباتنا اليك لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم بارك من ابائنا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والكل قم بخريستوس يسوس بين شوي سامين الليل ويا شريت انت ورسو يا سوام تنبرسن وسن فين تي مسنوت اسمهم بخريستوس اني او انت نبروس في شيب شو رام شيرين تكاين نو فينا نيفول شير سي تسميسي نو تنبو انت بخريستوس بين نو تي برسن وسسواب مات يوم شوي سريق انت في سيكتف كاين نو فينا نيفول

تي برسينوس ماريوم تي سوت كوسوس اب ابروستاتي مجيرو سنتيتي متروميا اير بريسبا فينا ريغو نهر بخرسوس بتر وبوسرم امبيكو اي فولنتين النوفي شيرين او تي برسينوس تيورو امين اليسيني شيرب شوشون تي بنجنس اري اجفونون امانو ايل تنتيو ريبن مبيوتي ابروستاتي ستن اوت نارم بين شويسوس بخريستوس افكان النوفينون وسبحوا الرب تسبيحا جديدا ايها الشعوب محب المسيح لانه تعدنا بخلاصه كصالح ومحب

الأنهار والينابيع الزروع والأثمار، باركنا في أعمالنا ببركاتك السمائية، وارسل لنا من علوك نعمتك وخيراتك، المتضايقين خلصهم،

ومن فخاخ الشيطان يا معطي الخيرات نسبحه ونمجده ونرفعه بالأكثار كصالح ومحب البشر. ارحمنا كعظيم رحمتك شبي انسو اريسوم سيجون خني ماتشو سي تاريكين خيتو وتشيس النبتر انتسي اوتوكوس توين بارسينو سنسيوني فين ماتي هم في تاري ماس بنسو تيرن اغاسوس انت فولي نخي سيفول روني انت في سمني نون انت في هيريني. السلام لك ايتها العذراء الملك الحقي حقانية السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل نسألك اذكورينا ايتها الشفيعة المؤتمنة امام ربنا المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا من دون حقيقة ونمجدك أترى عذراء قديسة ولدت لنا كلت لنا مخلص عالم أتى خلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسلك للشهادات إليه صديقين سبات الكنائس غفران خطايا. نبشر بالثلاث القدوس له وتعز له يا رب ارحم يا رب احنا بالحقيقة نؤمن بالآن واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما يلا نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الله قبل كل دور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي لا فجار الذي به كان كل شيء هذا الذي مجال بشر مجد خلاص إن نزل من السماء جسم روح قدس مريم العذراء تأنى الصلب عنا الأب والأصب تألم وكبر وقام بلا موت في الأم الساس كان في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيدينا في مجدي الذي لا حياة ولا موت إلا ذي الذي سمكي كدا نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي بسك من الأب نسجد له ونمجد مع الأب لمناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة في الخير تنجو اشتفو الخاتم تي أناستاسيس انت

سيد ربي اسأل مثل خاطبة تلاميذ القديسين وأصلتها المكرمين قائلا نبيا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما لم ترون لم يروا أن يسمعوا ما لم تسمعون ولم يسمعوا أما أنت فطوبى لعيونكم لنا تبصر ولا أذنكم لا تسمع فنستحق فنسمع نعم بأنجيلك المقدسة بتلبط قديسك. يا رب ارحم يا سيدنا كل الذين أوصونا مرونا نسكن في صلوات التضرعات التي نرفعها إليك يا رب الأهنا الذين صبوا فرقدوا يا ربنا يحم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلاصنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا.

0: انا ونسمع
1: وسيكريه
2: فصل من بشارة معلمنا مهري لوقا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جمعنا مين مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل بركاته على جمعنا مين يا رب أحببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك لكي أسمع صوت تسبيحتك وأنطق بجميع عجائبك مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ولما دخله كان يمشي في أريحة وإذ رجل يدعى اسمه زكا هذا كان رئيسا للعشرين وكان غنيا وكان يطلب مريدا أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من أجل الجمع لأنه كان قصيرا في قامته فأسرع قدام وصعد إلى جميزة لكي يراه لأنه كان مكتزا من جهتها فلما جاء يسوع إلى الموضع نظر إليه وقال له يا زكا اسرع وانزل لأنه ينبغي اليوم أن أكون في بيتك فأسرع ونزل إليه فقبله فرحا فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين إنه دخل إلى بيت رجل قاتل يستريح فوقف زكا وقال للرب يا رب أنا زعت نصف أموالي للفقراء ومن ظلمت شيئا أرده أربعة أضعاف فقال له يسوع اليوم صار الخلاص لهذا البيت فإنه هو أيضا ابنا لإبراهيم لأن ابن الإنسان جاء ليطلب ويخلص الذي قد هلك
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والكرم خيم بخريستوس يسوس بن شويس نوبيون سو كيريه
3: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحية الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين وسط هار المكرمين خيرين أكبر روح القدس من غفرتم لهم خطاياهم وغفرت لهم من أمسكتموهم عليهم السكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض واربطوا وحلوا كل رباطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي المنحنين برؤسنا من مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك بعلم أو بغير علم بالقول

أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس، أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر لنا غفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا إرادتك الصالحة المقدسة، لأنك أنت إلهنا بغير قصد.

0: Георгием Невмотике Никоин Кесосион Астонион Амитоноши Волинго Эмужиобин Шойсисус Бехрес Смой Викломите Тиром Бихит Индекме Христос Шосиньора Уним Ни Моминим Ни Сетиним Ни Карбо Сотиомону Вонана Кирия Лайсон Кирия Флогисон Амин Смора Смора Симатане Кунев Камбесмо
1: Бехристос Бенноти
0: Амин Сешоби
1: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلامة قرر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك على السماء كذلك الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين

شويسنه بشويسنه خلفران وفيوتني مشيرني ببنف ماي ثواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من النهار مبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زقصا سيوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: وتجاه المعزي روح القدس الذي يرسله باسمي فاعل عليك كل شيء وذكركم وكل ما كنت لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم أتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بإني أمضي للآب لأن أبي أعظم مني كل وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كنتم تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأني أمضي للآب لأن رئيس هذا العالم آتي وليس فيه شيء لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل كم أنطلق من هنا أنا هو الكرمة الحقيقية والكرام كل غصن في يأتي بثمر يقطعه كل ما يأتي بثمر ينقي لي يأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وان انا ايضا فيكم والمجد لله.
0: نسجد لك يا المسيح الهنا ما بك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعه منا يا الصالح لكن جدده في احشائنا.

0: قلبا نقيا نخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد فيا أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين وسطك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله، أنت يا الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم، يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: السماء المعزي روح الحق الحاضر وكل مكان مالك نزل الحياة ومعطي الحياة، هلما تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معانا منحنا سلام، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله، أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة. قدوس الله
2: قدوس قوي قدوس حياة زموت لزول عزراء ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حياة زموت سلب عن ارحم. قدوس الله قدوس قوي قدوس حياة زموت قام الأموية السعادة سمتها مجد الاب لابن الروح القدس الان وكل داد وكل امين. ايها الثلاث قدوس ارحمنا، ايها الثلاث قدوس ارحمنا، ايها الثلاث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لخطايانا، اغفر لاسامنا، اغفر زلاتنا، افتقد مرضى شعبك، اشفي المجلس من قدوس ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا رب انفسهم. يا من هو بلا خطايا رب ارحمنا، الذي بلا خطايا رب عنا قبلتنا اليك، لك المجد والعز تقيم صلص. يا رب ارحم، يا رب ارحم، بارك. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الغد أعطينا اليوم، ولا نزل كما نحن أيضا مذنبين، ولا تدخلنا تجربة لكن نجينا من الشر، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد والأبد أمين. السلام لك نسألك تقديس امتلأ مجد العذراء كل حين، ولدت الله والمسيح سعادة صلوات نبيك الحبيب، اغفر لنا خطايانا. السلام لك نور حقيقي المسيح العذراء قديس قال الرب عنا لسنا نفوسنا، اغفر لنا خطايانا. آيات العذراء مريم امتلأ قديس انكشف، اشفعي فينا مسيح لزلاتيك ونعفونا خطينا. السلام عليك العزراء ملك حقيا حقنا، يا سلام فهر انسان ولدت لنا عمان وهيل، نسألك سكرينا تشفي عمتنا ربنا يسوع المسيح.
3: خلاص يوصي مفصل مشارة الإنجيل على ماري متى البشيرة تلميذ بركة ترجمان آمين.
4: فلما أبصر الجموع صعد للجبل والعند جلس تقدم إليه تلاميذ وفتح فيه وعلم قائلا، توبوا المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، توبوا الحزان الآن لأنهم يتعزون، توبوا الودعاء لأنهم يرثون الأرض، توبوا الجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، توب الرحماء لأنهم يرحمون، توب إنكاء القلب لأنهم يعنون الله، توب لصانع السلام لأنهم يضعون أبناء الله، توب المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توب لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنه هكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا كودون سراجا وضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
3: تنعشوا أبا خريستوس بكيوتنا وصوص لبعيس وإبجاك يا أكسطهم النينار يا أمل في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطايا لا تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سبق خطايانا يا المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني، لو مستجب صلاتي لا ترفض طبتي، التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي، يقول اسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة تلت الخطية بالخشبة حيث الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيا وبمساميرك سمرت بنكز عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية، اسقر أحكامك السمائية قرأ فتك. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوكل.

0: توسل إلى زهور دامك يا وارث الله العذراء، كثيرة هي شفاعتك أوي يا مقبول عند مخلص نهاية الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم لجنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رفاتك يا سر قد تمسكنا جدا، أعنا يا الله مخلصا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعت خلاصا في وسط الارض كلها ايها المسيح، لان عندما بسطت يديك ارتهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الامم تصرخ قائلة المجد لك يا رب.
2: سبت ريكايوك يا جيوب نبماتي.
1: نسجد لشخص غير فاسد ايها الصالح طالبين مغفره خطايانا ايها المسيح، لان مشيئتك سر ان تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبوديه العدو. نصرخ اليك ونشكرك لانك ملأت الكل فرحا ايها المخلص لما اتيت لتعين العالم يا رب المجد لك.
2: كانينك يا ايكسوس يونسونيون امين.
1: أنت هي الممتلئة نعمة يا ولدة الله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا حياة أبدية، ونلنا نعيم الفردوس الأول، من أجل هذا نمجد بالشكر غير المات المسيح لأنه قوي.
2: نعظمك يا من روح حقيقي ونمجدك يا ترى عذراء قديس ولدة الله، لأن كل التلا مخلص عالم وتخلص نفوسنا، المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رؤوس الكليوتا شهادة ليس ذكيين سبات الكنائس وغفران خطايا، وبشر بالسوس القدوس لو تحت سلام جرح. يا رب ارحم يا رب ارحم بكمين، بالحقيقة نوم بلا واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض، ما يرى ما يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، عن بلود اياك وبالكل دور نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الافجار الذي به كان كل شيء، هذا الازمة جلاح البشر من اجل خلاصنا، نزل من السماء تجسد من روح القدس مريم العذراء، تأنس صلب عن العبد بلس بونتس، تألم كبر وقام بلا اموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد الى السماوات وجلس عن يمين به، وايضا ياتي من جديد ليدي الاحياء والاموات الذي لا يسكن منك كده، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بصك بالاب، نسجد له مجده مع الاب الابن نعطيك في الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامع الاصليه، ونعترف بمعموديه واحده في الخطايا، وننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الآتي آمين.
3: نسألك يا حمل الله رافق خطية العالم كله، اسمعنا وارحمنا.

القدوس قدوس قدوس رب السماء والسماء والأرض انت مجد كرامتك ارحمنا يا الله لا يبدأ وبد كل أيها السلوس القدوس ارحمنا أيها رب لا قوة تكون معنا إنه ليس لنا معين شهادة لقاتنا سواك حل واغفر واصفع عن الله عن سيات لا صنعاء برداتنا لا صنعاء بغير رداتنا لا تفعلنا بمعرفة لا تفعلنا بغير معرفة خفية والظاهرة يا رب في الاسم القدوس الذي دعو علينا كرحمتك يا رب ليس خطيئا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا

0: لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين.
1: مجدًا وإكرامًا إكرامًا ومجدًا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس، سلامًا وبنيانًا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.

آمين. واحد والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد هو الروح القدوس، امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد، امين.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. وأيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام من الضال

أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل

أين ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين.

أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب.

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم أباء الكهنة أخوات الشمس الكليرس وكل الشعب ضافي يكون محليا فمثال قدوس الآب والابن القدس فم الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الأصلية أفواه الإثني عشر رسول فم ناظر القديس مرقس الرسول الطاهر وشهيد البطريرك القديس ديسقورس والقديس أثاناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم شهد رئيس الكهنة القديس يوحنا القديس كيريلس القديس باسيليس الغريرس من وفاة 318 المكتم 150 بقص سنتيمتر فما بين طبع المكرم باب أنبط السنة فما حقارتي مملو مجدا اسمك القدوس يا الآب والابن والروح القدس.

0: آمين بركاته علينا آمين. فأما القبة الأولى فكان فيها وصايا الخدمة وقدس مزين، لأن القبة الأولى صنعت وهي التي كان فيها المنارة والمائدة وخبز التقدمة، وتدعى القدس، وبعد الحجاب الثاني القبة التي تدعى قدس الأقداس، وكان فيها مبخرة من ذهب وتابوت العهد المصفح بالذهب من كل جانب، وكان فيها كست الذهب الذي فيه المن وعصا هارون التي أفرخت، ولوح العهد، وفوقها كان كروب المجد مظللين موضع الاستغفار. هذه التي ليس لنا أن نتكلم عنها بالتفصيل، فهذه لما تصنع هكذا يدخل الكهنة إلى القبة الأولى في كل حين لإتمام الخدمة، أما القبة الثانية فيدخلها رئيس الكهنة وحده مرة في كل سنة، وليس بغير دم الذي كان يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب. وهذا يظهره الروح القدس أن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دامت القبة الأولى قائمة، التي هي رمز هذا الزمان الحاضر الذي فيه كان يرفعون القرابين والذبائح التي لا يمكنها بالنية أن تكمل من يخدم إلا بالمطعم فقط، والمشرب وغسلات مختلفة التي هي فرائض جسدية وضعت إلى زمان التقويم. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي آمين.
1: التسليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته المقدسة فلتكن مع جماعنا يا أبائي وأخواتي آمين. وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها، فاطرحوا عنكم إذن كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة، كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به للخلاص، إن كنتم قد زرتم أن الرب صالح الذي استأتون إليه الحجر الحي المرزول من الناس ولكن مختار من الله وكريم، وكونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحانيا كهنوتا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح، لأنه مكتوب في كتب إني ها أنا ذا أضع في صهيون حجرا مختارا رأس زاوية كريما الذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم أيضا الذين تؤمنون الكرامة، وأما الذين لا يؤمنون فالحجر الذي رذله البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر عصرة وصخرة شك، أولئك الذين يعثرون بالكلمة غير موافقين للذي وضعه له. أما أنتم فإنكم جنس مختار ومملكة وكهنوت وأمة مقدسة وشعب مبرر لكي تخبروا بفضائل ذاك الذي دعاكم من الظلمة إلى النور العجيب الذي قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم صرتم شعب الله الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحمون. لا تحبوا العالم ولا أشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

0: هليبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وأما الكنيسة في كل اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام مبنية وسائرة بخوف الرب، وكانوا يزدادون كثرة بعزاء الروح القدس. وكان بينما بطرس يطوف عليهم جميعا جاء إلى القديسين الساكنين في لدة، فوجد هناك رجلا اسمه إنياس وكان له 8 سنين مطروحا على سرير، وهذا كان مخلعا. فقال له بطرس: يا إنياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. فللوقت قام ونظروه كل الساكنين في لدة وسارون الذين رجعوا إلى الرب. وكان بيافا امرأة تلميذة اسمها طابيثة التي تفسيرها وتسميتها غزالة، وهذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وصدقات التي كانت تعملها. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. وإذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس هناك، أرسلوا إليه رجلين يطلبان إليه: لا تتوانى عن المجيء إلينا. فقام بطرس وجاء معهما، فلما جاء أصعدوه إلى موضع العلية، فوقفت أمامه جميع الأرامل يبكين ويريانه الأقمصة والثياب التي كانت تعملها لهن، بينما كانت معهن غزالة. فأخرجهم بطرس جميعا خارجا وجث على ركبتيه وصلى، والتفت إلى الجسد وقال: يا طابيثة قومي. ففتحت عينيها، فلما نظرت بطرس جلست، فناولها يده وأقامها، ودعا القديسين والأرامل وأوقفها لهم حية. فذاع هذا الأمر في يافا كلها، وآمن كثيرون بالرب. ومكث في يافا أياما كثيرة عند واحد يدعى سمعان الدباغ. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن روح القدس الاله الواحد امين. اليوم 16 من شهر توت المبارك احسن انقضاؤه، وعاد علينا وعليكم مغفور الخطايا الاسلام من قبل مراحم الرب. يا ابا اخوتي امين. في مثل هذا اليوم من سنه 51 للشهداء تم تكريس كنيسه القيامه باورشليم، وذلك انه بعد ان اكتشفت الملكه هيلانا خشبه الصليب امرت ببناء كنيسه القيامه، فتم بناؤها على احسن طراز. ولما اكتمل البناء أرسل الإمبراطور قسطنطين إلى البابا أثناسيوس بطريرك الأسكندرية وإلى بطريرك القسطنطينية وبطريرك أنطاكيا ليذهبوا إلى أورشليم ومعهم أساقفتهم، وهناك استقبلهم القديس مكاريوس أسقف أورشليم وكرسوا كنيسة القيامة. وفي اليوم التالي طافوا بالصليب المقدس داخل الكنيسة وبقية المواضع المقدسة، ثم عادوا إلى كراسيهم بسلام. بارك الصلاة تكون معنا ولرب المجد دائما.

بسم الله والابن روح القدس الاله الواحد امين. واحنا بنحتفل بعيد الصليب يا ريت تبقى في فرصه كل واحد مع نفسه ويشوف ايه مدى علاقته بصليب ربنا يسوع المسيح. احنا سمعنا كتير واكيد قرينا كتير، وما اكثر العظات اللي اتقالت عن الصليب، ولكن بقى علينا ان احنا نعيش الصليب او نحمل الصليب او نسير بالصليب، لان الصليب هو أساس علاقتي مع رب المجد يسوع، وهو جوهر المسيحية. والصليب حتى من العهد القديم له رموز قوية جدا، واللي أشار العهد القديم إلى أهمية الصليب في الخلاص اللي ربنا هيتم في وقته أو في ملء الزمان. ومش ممكن ننسى أبدا القصة بتاعت إبراهيم لما ربنا طلب منه أنه يقدم إسحاق ابنه ذبيحة، وإزاي خده فعلا إبراهيم، والقصة اللي احنا عارفينها، ووضب المذبح وخد ابنه وربطه وخد السكين عشان يذبحها. قال له لا، انا عرفت قد ايه انت بتحبني وسمعت لقولي. ويبص ابراهيم يلاقي في خروف واقف وراه او مثوب بقرنيه، وكانت من اقوى الاشارات الى رب المجد يسوع الذبيحة الحقيقية اللي هتيجي في ملء الزمان عشان يخلص البشرية. عشان كده الصليب هو أساس علاقتك مع رب المجد يسوع، لدرجة ربنا يقول كده اللي عايز يكون ليا تلميذ يحمل ايه؟ يحمل صليبه ويتبعني. من لا ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون لي تلميذ. شرط وقانون إلهي مهم جدا. من الحاجات الجميلة القوية حتى في العهد القديم، عارفين قصة موسى وزي ربنا اختاره وأرسله إلى فرعون عشان يخرج شعب إسرائيل. طب هيخرج ازاي الشعب ده؟ شعب كتير وفرعون رجل قاسي. فربنا ارسل فرعون ارسل موسى الى فرعون، ومن خلال الضربات العشر ربنا قدر ان هو يخرج الشعب من قبضة فرعون. خرج الشعب بعد ضربة الأفكار ووصلوا للبحر. طبعا فرعون قال ايه اللي انا عملته ده؟ ازاي اسيب الشعب ده يخرج من ايدي؟ وخد جنوده وخرج ورا

شعب وقرب من شعب إسرائيل اللي هو قاعد على البحر. فكان المنظر خطير جدا، البحر من قدام الشعب وفرعون من وراه، يعني ملوش نجاة، هيروح فين يعني؟ ازاي الشعب هيهرب؟ حاجة صعبة قوي. فمع ان كان موسى قال لهم لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. في خلاص ربنا هي يعملوا معاكم، لان هم لما شافوا الوضع كده تذمروا على موسى وقالوا له احنا مش قلنا لك سيبنا نخدم المصريين واحنا ما فيش قبور يعني هنموت في الصحراء عرايا؟ يعني كان الشعب خايف جدا ومتذمر جدا على موسى. فبالرغم لهم الرب هو اللي هيدافع عنكم، انظروا خلاص الرب، هيشوفوا خلاص الرب ازاي؟ ما هو البحر من قدامهم وفرعون بكل جنوده جاي وراهم. فصرخ موسى لربنا، صرخ موسى لربنا. خلي بالك من الحته دي، لما الواحد يكون واقع في ضيقه او في الم او في تعب ايا كان نوعه، اجمل حاجه اللي انت تصرخ لربنا وتحط الانين ده او الالم ده او الجروحات دي على مذبح الصلاه. فقال الرب لموسى ما لك تصرخ الي؟ لا ما صرخش ازاي يا رب؟ جوه موسى طمانينه، لان هو اللي بيقول لهم زي ما بقول لكم شويه شوفوا خلاص ربنا هيحققه دلوقتي، انتم تصمتون والرب ايه؟ والرب يقاتل عنكم. اللي انتم شايفينهم دلوقتي مش هتعودوا تشوفوهم تاني، اعداء يعني. ولكن صرخ كانسان، وكانت الصرخه دي اللي ربنا قال له مالك تصرخ الي؟ ما صرخش ازاي يا رب؟ انت شايف الوضع. قال له الحل في ايدك. قال له ارفع انت عصاك ومد يدك الى البحر وشقه. عباره قوي جدا، الحل في ايدك. وكان في ايد موسى ايه يا حبايبي؟ في ايده ايه؟ ايده عصايا. قال له ارفع عصاك ومد ايدك وهتشق البحر. وفعلا حصل هذا الكلام، وتعبير لطيف جدا يقول الكتاب ومد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شديدة شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة وانشق الماء. جعل البحر يابسة وانشق الماء. يبقى البحر اللي كان سبب هيكون سبب في موت الشعب بالكامل أصبح يابس. ازاي؟ لما البحر ده انقسم وظهرت اليابسة وأصبح سور على اليمين وعلى اليسار حمى الشعب كله بكل مقتنياتهم لغاية لما عبروا بسلام. ادي الصليب اللي احنا بنحتفل بيه. الصليب بالنسبة لي احبائي هو قوة، قوة قيامة تسندني في طريقي، في جهادي، في صراعي مع عدو الخير. أنت تحمل سر النصرة في إيدك، وزي ما بيقول المرتل تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجمالك استله وأنجح وأملك. عشان كده بقولك وإحنا بنحتفل بعيد الصليب أنت فين من الصليب؟ هل متمتع بقوته؟ هل أنت حامل صليبك بجد؟ هل أنت بتاخد قوة الأيام اللي في الصليب؟ كل منا يختبر نفسه. صليب قوة في حياتي، قوة نصرة. صليب قوة توبة. كل ما بص لحضن المسيح المفتوح وليه يا رب كل الآلام دي، أبص لنفسي وأقول مع هذا الحب العظيم أنا لسه بحب الخطية، أنا لسه مربوط بضعف معين،
أنا لسه كلام

كلامي بيطلع كلام يدني، لسه فكري فكر منحرف أو بيميل للخطية، لسه عيني بتنظر إلى العثرات، لسه قلبي بيميل للشهوة، بص للصليب أو ارفع نفسك على الصليب عشان تتلامس مع هذا الحب الناري، فيتحول الحب ده في أعماقك إلى قوة تطرد أي محبة غريبة للعالم تسللت ودخلت جواك وانت مش دريان. عينك تعباك سلمها للمسيح المصلوب، دماغك بيودي وبيجيب ادي للمسيح وهو ياخد الفكر ده ويديك فكره هو. قلبك تعبان مليان بالشهوة سلمه للمسيح، سلمه للمسيح المصلوب وهو ياخد هذا القلب يصلبه، يميت الضعف اللي فيه، يعمل ربنا زي ما ايد موسى او عصا موسى شقت البحر، فقوة الصليب تشق الخطية اللي بتحاربك وتطلع او تطلعك من جوف الخطية او من جوف الموت. ده مفهوم حلو قوي قاله لنا القديس يوحنا سابا الشيخ الروحاني، بيكلم عن التوبة، التوبة اللي باخدها من الصليب. يقول لك التوبة دي قوة تجعل الزناه بتوليين، تشق الموت عشان تخرج الزناه ليبقوا ايه؟ أطهار وملائكة مقدسين لربنا. شفت توبة الصليب؟ زي ما العصا شقت البحر وجعلت البحر يابسة وشقت المية، أيضا قوة الصليب والمسيح المصلوب على الخشبة يديك هذه القوة، يديك قوة توبة. بنشتكي مش قادر أتخلص من الغضب، مش قادر أتخلص من الشهوات، مش قادر أبطل كذب. لا لا، الصليب قوة في حياتي تديني نعمة خاصة أدوس بيها على الشيطان وكل قوته. عشان كده نستغرب من حياة زكا، ازاي راجل محب للمال واقتناء المال يتحول الى انسان تاني خالص، يعطي نصف امواله ونوشى بحد يرد اربعة اضعاف. ايه ده؟ ازاي يعني؟ دي قوة الصليب. لما طلع زكا على الشجرة عشان يتقابل مع المسيح والعين جات على العين والقلب تلامس مع قلب المسيح، قال له انزل يا زكا، ينبغي أن أمكس معك النهاردة في, في, في, في بيتك، فأسرع وقابله فرحا. هو ده اللي نعمله في عيد الصليب، أقبل صليب المسيح بكل آلامه بكل ضيقاته، وأنا واثق أن الألم ده أنا بتألم مع المسيح، ووعد المسيح صادق إن كنا نتألم معه فلكي يا أحبائي نتمجد معه. فيش ألم في الصليب إلا ويتحول إلى مجد، لأن الصليب قبل كده كان سبب موت وكان سبب لعنة، ولكن لما اعتلى ينبوع الحياة وقوة القيامة، لما اعتلت على هذه الخشبة تحولت من خشبة ميتة إلى خشبة محيية. وبكرة بنحتفل باكتشاف الصليب، وازاي الملكة الهيلانة اكتشفت الصليب، وعارفين عرفت خشبة الصليب ازاي؟ ما هو كان في ثلاث خشبات. طب نعرف الخشبة الأصلية من الاثنين واليمين والشمال ازاي؟ الخشبة دي أحيت ميت، اهي قوة الصليب تحييك في داخلك. وصدق ان قوة الصليب لما تتمسك بصليب المسيح وترفع نفسك عليه وتصلب ذاتك مع المسيح المصلوب، تقول كده مع بولس الرسول مع المسيح ايه؟ صلبت فأحيا ايه؟ ها؟ فأحيا لا انا بل المسيح يحيا في. اتاري لما امسك صليبي واتمسك بيه، المسيح ياخد الضعف، ياخد الموت،
ياخذ السوق

قوت اللي فيا ويعطيني حياته. أنت عايز أكتر من كده إيه؟ إيه حياة المسيح؟ هي قوة القيامة، قوة النصرة، قوة القداسة. آدي الصليب. المرأة الخاطئة اللي جات عند رجلين المسيح عرفت تشيل الصليب وتتلامس مع المسيح المصلوب لأجلها. دي طبعا قبل ما المسيح يتصلب، وعرفت إزاي بدموعها بانسكابها بتزللها بانسحاقها عند قدمي يسوع تاخد قوة القيامة. تعبان من ضعف معين، اصرخ زي ما صرخ موسى، ابكي زي ما بكت هذه المرأة الخاطئة عند قدمي يسوع، قول يا رب خلصني، يا رب اشفيني، يا رب قومني، أنا مش قادر، أنا وصلت يا رب إلى مرحلة الشر الذي لست أريده فهي أفعل، أنا مش قادر، أنا بحب الخطية. هتقولي أنا بحبك، أنا بحبك يا رب، لكن للأسف محبتي للخطية في السنين اللي فاتت، أقول لك يا رب في خجل بتفوق محبتي ليك، لكن في الحقيقة أنا تعبان. يديك ربنا قوة مجده وقوة صليب المحيي وقوة قيامته عشان يقيمك معاه. تذكر هذه العبارة، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. دي بركات الصليب، يقيمك معه، يديك من قوته، يديك من نعمته، يديك من سلامه. لو أنت فاقد السلام، لو مش عارف تحب ربنا ومش عارف تحب الناس، يديك قوته، يديك قوة محبته. مش قادر تغفر، قلبك مقفول تجاه حتى أقرب الناس ليك، قل له يا رب، قل يا رب بقوة صليبك وقوة قيامتك طلع الكره والعداوة دي، مش قادر أغفر. قصة جميلة عن أبونا بشوي اللي من ضمن ألقابه أنه محب المسيح، بنيود بشوي بماي ستافروس. جات له واحدة قالت له أنا مش قادر أحب أختي، أختي ظلماني واخدة ذهب أمي ومش عايزة تديني حقي، القصص المريرة دي وقلبي مقفول ليها، مش عايزة أكلمها خالص. طب أعمل إيه؟ طب هتناول إزاي؟ لف كل أبانا الذي مش قادرة تقول واغفر لنا ذنوبنا كما إيه؟ كما نغفر، مش قادرة تغفر. هتصلي ولا تضحك على ربنا؟ قال لها أقفي كل يوم قدام صليب المسيح وشوفي حضن مفتوح، شوفي جراحاته، شوفي إكليل الشوك، وصرخي من قلبي قولي له يا رب أنا مش قادر أغفر، قلبي مقفول. طب أنا ضعيفة هموت كده، ودي أختي. وفعلا يا أحبائي في هذا التدريب تلمست مع قوة المسيح المصلوب، وخدت قوة محبة شالت قوة الكره والعداوة اللي في قلبها، وكان سهل عليها أنها تروح لأختها وتاخدها في حضنها وتقول لها أنا مسامحاكي ومش عايزة منك حاجة، أنا يكفي أن ربنا غمرني بمحبته وشال العداوة. مش قادر تعيش في نقاوة وفي طهارة، أقف قدام صليب مسيحك وقول يا رب اديني قوة طهارة وقوة نعمة. ليعطينا الرب أحبائي قوة صليب المحيي. معاك في إيدك قوة، كل ما ترشم الصليب فأنت تتسلح بهذه القوة السمائية لرب المجد دائم أبدين. آمين.

0: شوفوا برسومين كرلسون كرلسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإلان واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عن العهد بلاطس بنطس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس الملكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي منبثق من الآب نسجد له نمجده مع الآب والإب ناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا

الذي خلق السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي خلقت به كل شيء

وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

ورسله المكرمين قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

0: ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السموات وجلوسه عن يمينك أيها الآب.
1: اسجدوا لله.

0: نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ المسكن يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب رحمة
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها أسكن يا رب أبانا الطباو المقرب رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا طبادروس الثاني
1: يا رب رحمة
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة عن

0: كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. كن يا رب القمامس والقصوص الأرزوقسين والشمامسة
1: يا رب رحم
0: كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب

0: اسعد ربك مقدارك نعمتك، فرح وقال أن يربح حرص وتكسر أسمار وأعد للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليك، بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب باسمك القدوس، لأن أعين كل تتراجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حاسم. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن أيضا إذ يقولنا كفى في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
0: الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بها.

فاتفقه منص بشوي كامل كل مصافي قديسك هؤلاء الذين بصلاة وتلباطن ارحمنا كلنا.

لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. قل يا رب نفس عبدك المرحوم أمير أمين عبد الملك لا تسقار الأربعين في هذا اليوم وملاك روفائيل وجرجس لطفي حبيب جرجس وفوزية غبريار صليب ولازم تسقار السنة في هذا اليوم. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم.

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام.

يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فنسأل أن يجعلنا مستحقين لشر

لأنه هو إلهنا ونحن شعب وغنم رعيته، الذي تحنن علينا وجددنا وأصعدنا من العمق إلى النور، أعطانا

ناصرا ودخل إلى المجمع في السبت كعادته وقام ليقرأ، فدفع لي سفر أشعياء النبي، فلما فتح السفر وجد الموضع المكتوب فيه: إن روح الرب علي، لهذا مسحني وأرسلني لأبشر المساكين وأنادي للمسبيين بالعتق وللعميان بالبصر ولأرسل إلى المأسورين بالإطلاق وأكرس بس

نؤمن ونصدق يا سيدنا، ونسألك أن تنعم علينا بغفران خطايانا، تثبتنا في الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس كما كنت مع أبانا الرسل المكرمين والأبرار والصديقين ولباس الصليب والشهداء الأطهار الذين سفكوا دماهم من أجل اسم المسيح.

0: هكذا نحن أيضا الخطاة الضعفاء نطلب إليك يا الله محب البشر، بارك إكليل السنة بصلاحك وطهرنا من كل دنس الجسد والروح، اجعلنا مستحقين أن ننال من خيرات غير الموصوفة خلاصا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة نكسر بدالة بغير خوف أن نصرخ نحوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا.
1: آبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد لابد أمين. قم بخير.

0: مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس آمين.

0: هنا هذا هو بالحقيقة آمين
1: آمين تناتي
0: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدت لها قديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية

0: يمينه من الناس بالحقيقة يمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيدين قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت يا أبا إخوتي سامحوني وصلوا عني.

سي نصلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية وتؤهلني للدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بي أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، وليشتد رماني وتقوى رجائي، فليصر تناولي علامة الخلاص ولباسا للنعمة وحلة للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك فاجعلني واحدا معك، سيرني تحت إرادتك، استدع إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي، أيقظ ضميري، شتت جميع حيالات العدو، كل الزوابع أن تسكت، سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي، اضرم لهيم محبتك في قلبي، تلاب بحنو ورفق كل ما ينقضني، امكث معي لأن النهار قد مال، ورافقني أن ينسم النهار، فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب للأبد، آمين.

0: الحجه.
1: يا ملاك هذه الذبيحه الصعبه هذه التسبيحه اذكرنا قدام الرب
0: لأ. فلنسبح مع الملك قائلين المجد لله في العالي وارض السلاف ناس المسار. مين اللي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: مع روحك أيضا.
2: بنعمة ربنا كل سنة طيبين. بكرة عيد الصليب هيكون في قداس واحد من 6:30 ل10، بيبقى في دورة الصليب الصبح في باكر بتاخد وقت، فهيبقى قداس واحد من 6:30 ل10. كل سنة طيبين. والعشية النهاردة عشية عيد الصليب الساعة 6:30.

Ela isso nem mesmo se o subatiro bando curator bene gietri esse pshu se fnuti intini gum shu bini men la no la isa lana moin fi shadid nadikat nasuak Allahumma ja'alna mustahaqqina nakullak bi kulli shukr abana allazi fi samawati taqaddas ismak liyati malakutak takun mashi'atuk kama fi samaa kadhalika al-ard wa bizal ladzi ata'tina al-yum waghfir lana dhunubana kama nafa nahnu ghayru masmin alayna ولا تخنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين بشوي سنينين بشوي سنينين تسبحت وصلات الساعة الثالثة والستة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا نرجونا فلنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا أمين.

0: زقصاص يوس منفص مشاط الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركات وعلى جميعنا أمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيصير له الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل كلمة. لكم سلامي أترك لكم سلامي، سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم أتي إليكم، لو كنت تحبوني لكنتم تفرحون بإني أمضي إلى الآب، الآن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمن. لست كأكلمكم كلمنا كثيرا بعيد، رئيس هذا العالم أت وليس في شيء، لكن لكي يعلم إني أحب أبي وكما أصاني أبي هكذا أفعل. قوموا لننطلق من هنا، أنا هو كرم الحقيقة وأبي الكرام، كل عدن لا يأتي بثمر يقتي وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنكياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: ليكمل قول الله بالسلام تنوشن برستوس نميكوتنا سوس نمو سواب جياكياك سوتو من نينون روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا صالح، لكن جدد في أحشائنا قلبا نقيا أخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وكك وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روحك القدوس على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا صالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيا الروح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت وضياء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقيقية الحملة عنقود الحياة نسألك تملوء نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما بيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس حي قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس حي قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس حي قدوس حي الذي يموت الذي قام الميت صار السماء ارحمنا. المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان دار روح الآمين. يا ثالث قدوس ارحمنا يا ثالث قدوس ارحمنا يا ثالث قدوس ارحمنا. يا رب افرنا خطايانا يا رب افرنا اثامنا يا رب افرنا زلت يا رب افتقد مدى شعبك شيء من اجل اسمك قدوس ابانا وخاتنا زينا اقدو يا رب نحن فسر يا من رب خطايا يا رب ارحم الناس بلا خطايا يا رب عنا اقدم باطنا اليك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماء يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا نزل غد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا وادخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام كن يسالك تقدس امتلا مجد عزراء كل حين ويات اللهم المسيح يسعد صلواتنا لك حبيب يغفر لنا خطايانا السلام والذنوب بك المسيح لنا عزاء قديس سال ربنا استرحمنا فوسنا يغفر لنا خطايانا ايات العزاء ومريم ويات الله قديس وشافي عن مين انكسب الشيء اشفعي فينا من المسيح الذي زاتيك انا مغفر لنا خطايانا السلام كن تغزى مات الحق لا يحقانيه السلام فوق جنسنا ولدتنا عمانوئي أسألك سكينة الشفيان والطيب أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: دكسوس يوس يوس يمون قدوس قدوس قدوس فصم شارة الإنجيل معلمنا ماري لمت البشير تميز الطاهر بركاته علينا أمين.
4: فلما أبصر الجموع صاعدة للجبل وعندما جلس قدم إليه تلاميذه فتح فعلهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان لأنهم يتعزون، طوبى للدعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع لا تعش لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصناعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرح وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح ماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقضون سراجا تحت المكيال وليضعون على منارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس كيرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما.
2: نشكر يسوس بجدنا يسوس بابنا يسوع بجي أكياك صوت يمون عينان يام في اليوم السادس الساعة السادس ومرتر الصليب من أجل الخطية التي تجرى لي أبونا آدم في الفردوس. مزى سك خطايانا المسيح لنا ونجينا ناصر أخطي الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفع طلبتي. التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلام يقول فاسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لنا الذي سمرت على الصليب الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيئة اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحية. قبل ما سمير السمرت بينقذ كل نمطاش لعمال هيولية وشوات العالمية لذكار أحكامك السمية كرفتي
3: كينينك آئينك استوسيون استونيون ونامي
2: إذ ليس لنا دالة ولا حق ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ورد منك يا والد لا العذراء لأن كثيرة شفاعات قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعاتك عند الذي ولد منك لأن رحمه قادرة خلصنا نتألم نجناك ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: إنك إنك استوسيون استونيون آمين.
0: صنعت خلاصا

فصل الأرض كلها يا المسيح الآن عندما انبسطت يديك طارتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا

0: رؤية المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نعظمك يا من نور حقيقي ومجد تعظى قديس رأيت الآن أنت مخلص تالي صدقين سبع كنائس خفان خطايا بشر رسول القدوس صوت واحد نذكر له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المظلوم الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في القاهر الذي به كان كل شيء هذا الذي نحن مبشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس تعلم كبرى قوم بين مات في اليوم السادس كان في الكتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وعاد ان ياتي في مجده ليدين احياء الاموات الذي ليس ممكن قدر نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي من بصق الاب نذكر له ونمجده مع الاب والابن نطلق في انبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه مصر نعترف مواضيع واحده من خطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي امين.

0: القدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء الأرض ما تعمل لك كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضوابط الكل
1: يا سلس قدوس
0: ارحمنا يا رب لك وقتكم معنا لأنه لسا ما ينشئت نضيقاتنا سواك حل أخرس وحنا يا الله عن سيادتنا صنع عبادتنا صنع بغير عبادتنا ادفعنا بمعرفة ادفعنا بغير معرفة
1: أخيل الظاهرة يا رب اخمين باسم القدوس الدعين برحمتك رب العالمين أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خذ لنا الغداء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا وادخلنا في تجربة لكن اجعلنا من الشرير المسيح يسوع ربنا إليك
2: منقلبون مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم

فيوتني مبشيرين من مسواب نوت نوت في زمارو تنجي في نوت فيوت بي بندو كراتور في زمارو تنجي في مونوغاني سنشيرين سوز بخريستوس بن شويس افز مارو او تنجي

اسبتير اجيوس اسيوس اجيوس نبنف ماجيون امين فلوجيتوس كيريوس اوسيوس استوس اونس امين اسنوس تيرو اسمو وبشو اسمور وازمور فنجينيلاوس تيرو جاكف نايتاجرو هريجون اوتيم اسمين تيبشو

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا لي أشفق علينا وعضدنا وتابنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة. ضابط الكل الرب إلهنا انجبي بندق راتوري بشويس بنو

0: يسوع
1: السيد الرب يسوع المسيح إلهنا ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصينا يسوع المسيح نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا أتيت بنا إلى

لك يرحمنا الله ويتراف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي ملهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة.

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان.

وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوة.

عبيد يدك يا رب خدهم هذا اليوم لباء الكهنة والكليروس والشمس وكل الشعب وضعف يكونون محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا فم ناظر الله الإنجيل مرخص الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سويرس معلن الديسقورس القديس السنوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء ريزكان قديس يوحنا زبيب فم قديس كيرلس قديس باسيليوس قديس غريوريوس من أفواه 318 مجتمعين ابن 150 بقسطنطين 200 بأفس فم بطريركان الأب المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني فم حقراتين أنه مبارك ملوء مجد اسم قدوس الآب والابن الروح القدس الآن وكل الآن دار الدور كل الآن

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول للعبرانيين، بركاته لجميعنا آمين. فأما القبة الأولى فكان فيها وصاية الخدمة وقدس القدس مزين، لأن القبة الأولى صنعت وهي التي كانت فيها المنارة والمائدة وخبز التقدمة وتدعى القدس، وبعد الحجاب الثاني القبة التي تدعى قدس الأقداس، وكان فيها مبخرة من ذهب وتابوت العهد المصفح بالذهب من كل جانب، وكان فيها قسط الذهب الذي فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوحي العهد، وفوق كان كروبال مجد المظللين موضع الاستغفار، هذه التي ليس لنا أن نتكلم عنها بالتفصيل. فهذه لما تصنع هكذا يدخل الكهنة إلى القبة الأولى في كل حين لإتمام الخدمة، أما القبة الثانية فيدخلها رئيس الكهنة وحده مرة كل سنة، وليس بغير دم الذي كان يقدمه عن نفسه وعن جهلات الشعب، وهذا يظهره الروح القدس أن طريق الأقداس لم يظهر بعد، ما دامت القبة الأولى قائمة التي هي رمز هذا الزمان الحاضر الذي فيه كانوا يرفعون القرابين والذبائح التي لا يمكنها بالنية أن تكمل من يخدم إلا بالمطعم فقط والمشرب وغسلات مختلفة التي هي فرائض جسدية ووضعت إلى زمان التقويم. نعمة الله الآية فلتحل على روحنا يا أبا يا أخوتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا آمين. وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها، فاطرحوا عنكم إذن كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة، كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به للخلاص، إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الذي استأتون إليه الحجر الحي المرزوم من الناس ولكن مختار من الله وكريم. كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنين بيتا روحانيا كهنوتا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح، لأنه مكتوب في الكتاب: إني هأنذا أضع في صهيون حجرا مختارا رأس زاوية كريما، الذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم أيضا أيها الذين تؤمنون الكرامة، وأما الذين لا يؤمنون فالحجر الذي رسله البناؤون هو كسر رأس الزاوية، وحجر عصرة وصخرة الشك. أولئك الذين يحصلون بالكلمة غير موافقين للذي وضع له، أما أنتم فإنكم جنس مختار ومملكة وكهنوت وأمة مقدسة وشعب مبرر، لكي تخبروا بفضائل ذاك الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم صرتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وأما الكنيسة في كل اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام مبنية وسائرة بخوف الرب، وكانوا يزدادون كثرة بعزاء الروح القدس. وكان بينما بطرس يطوف عليهم جميعا جاء إلى القديسين الساكنين في لدة، فوجد هناك رجل اسمه إنياس، وكان له 8 سنين مطروحا على سرير، وهذا كان مخلعا. فقال له بطرس: يا إنياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. فالوقت قام، ونظروه كل الساكنين في لدة وصارون الذين رجعوا إلى الرب. وكان بيافا امرأة تلميذة اسمها طبيصة التي تفسيرها وتسميتها غزالة، وهذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وصدقات التي كانت تعملها. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. وإذا كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس هناك، أرسلوا إليه رجلين يطلبان إليه: لا تتوانى عن المجيء إلينا. فقام بطرس وجاء معهما، فلما جاء أصعدوا إلى موضع العلية، فوقفت أمامه جميع الأرامل يبكين ويرونه الأقمصة والثياب التي كانت تعملها لهن بينما كانت معهن غزالة. فأخرجهم بطرس جميعا خارجا وجلس على ركبتيه وصلى، والتفت إلى الجسد وقال: يا طبيصة قومي. ففتحت عينيها، فلما نظرت بطرس جلست، فناولها يده وأقامها، ودعا القديسين والأرامل وأوقفها لهم حية. فزاع هذا الأمر في يافا كلها، وآمن كثيرون بالرب. ومكث في يافا أياما كثيرة عند واحد يدعى سمعان الدباغ. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 16 من شهر توت المبارك، أحسن الله انقضاءه وعاده عليكم وعلينا ونحن في ضوء اطمئنان مغفور الأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخواتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 51 للشهداء 335 ميلادية تم تكريس كنيسة القيامة بأورشليم، وذلك أنه بعد أن اكتشفت الملكة هيلانا خشبة الصليب أمرت ببناء كنيسة القيامة، فتم بناؤها على أحسن طراز. ولما اكتمل البناء أرسل الإمبراطور قسطنطين إلى البابا أثناسيوس بطريرك الإسكندرية وإلى بطريرك القسطنطينية وبطريرك أنطاكيا ليذهبوا إلى أورشليم ومعهم أساقفتهم، وهناك استقبلهم القديس مكاريوس أسقف أورشليم وكرسوا كنيسة القيامة. وفي اليوم التالي طافوا بالصليب المقدس داخل الكنيسة وبقية المواضع المقدسة، ثم عادوا إلى كراسيهم بسلام. بركة صلاتهم فلتكن معنا ربنا المجد دائما أبدا.

الضرات التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا.

0: Sophia Theo Bruce Homin Kirillesun Kirillesun Khinoum Ismi
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ماهر وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا فجار الذي به كان كل شيء هذا الذي نجينا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنها بعصبهم تألم كبرى قام بين الأموات في يوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في منديل يدين الحياة الأموات الذي ليس ممكن القضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المسلم الآب نسجد له ونمجدهم مع الآب والابن الله في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية
0: نعترف مع وضعية واحدة

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرأس، كيف بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا نور.

0: سيدنا نتناول مقدساتك طهارة أنفسنا سادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحد روحا واحد نجد نصيبنا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البان. أذكر يا رب بسلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام لجميع الاسقف الارثوذكسيين الذين فيها. ونشكر رب بان الطباوي المكرم رئيس الاسقف واتريركان البابا الانبا تودروس الثاني الذين يفصلون مع كلمه الحق باستقامه نعم بهم على كنيستك المقدسه لارواح خطيئك.

صعدك مقدارك نعمتك فرح وقل الأرض لروح أرثى ولتكثر أثمار عدة للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليها بارك إقليل السنة بصلاك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن الكل ترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح أشكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة

θήτος κφεύνου τυπηλούς, χενούμεθ μη οχδείς, Ιωάννας Σαββός Σαββός Ιδ οχδείς, Σαββνούς Ραϊς Σαββόμ Σαββρις Σουαδέ, Νάζρ Λάλιν Γίλ Μόρχος Αρασούρ Τάρου Σαϊδ, البطريار قديس ويرس من لنس خورس وقديس سنس رسول قديس بطر شهيد الطاهر ورئيس الكان قديس يحنى زبيفة من قديس ودوسيوس قديس وفيلس قديس ديمتريوس قديس كريلوس قديس باسيليوس قديس رورس الناطق بالآيات وقديس رورس سنعجاب وقديس غريغوريوس الأرمى أني وثلاث وسبعين عشر مكتمل من خلال مئة وخمسين مخصصين مئتين بافس وسبعين الصديق العظيم لما انطونيوس والبار لما بولا ثلاثة أما مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصالي بابانا بأنس القمص أبانا بيشو البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصام آله أبانا بولة ميحسقيال تلميذ وسيدة إلى وين القديسين رميين ماكسيموس ودمادة أيوس وتسعة وأربعين شهيدا شوشيت والقوي قديس موسى يحمس كامل قياس أبانا بدنيا القمص أبانا بزرس قصة أبانا بقوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا بشنود رئيس الوحدين أبويس تلميذ والقديس الأم إبراهيم وصفيوم الجيزة والخمس مخيل البحيري تلميذ والقديس البابا كيرلس الأرشد ياكون حبيب قرقيس قديس أبونا يسطل أنطوني قديس أبونا بشوي كامل وقديس أبونا مخيل إبراهيم كل مصاف قديسي هؤلاء الذين بصلاتهم

يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتناحوا في الإمام المسيح اذكر يا رب انفس بيدك الذين رقدوا والمرحومين زكريا عبد الملاك لطيف رمزي ديبا ابراهيم سريا عزب مجيدة شكري أنور محارب زاخر الغطاس ريمون عاطف تفضل يا رب نحن نفوس مجموعين في أحضان بين

الذين خص نفوسهم أن يحوا في فردوسنا في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع. نحن أيضا ورباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك وأنا

ثابت الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار

لنا وتثبتنا في الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس. وكما كنت مع أبائنا الرسل المكرمين والأبرار والصديقين ولباس الصليب والشهداء والأطهار الذين سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح ونا

هكذا نحن أيضا الخطاة الضعفاء نطلب إليك يا الله محب البشر، بارك إكليل هذه السنة بصلاحك وطهرنا من كل دنس الجسد والروح، واجعلنا مستحقين أن ننال من خيراتك غير الموصوفة، خلاصا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة نكسر بدلة بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك أيها الآب القدوس الذي في السماء.

0: الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك
1: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد

0: اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله.
2: انكر يا ليسون، انكر يا ليسون، انكر يا ليسون.
0: القدسات للقديسين، مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس.

منو اعترف لنا في الاخير ان هذا هو الجسد المحل الذي اخذه ابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والده الاله القديسه الطاهره مريم وجعل واحدا مع لوط بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يوم أن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطي عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناولا منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا

أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أجل هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.

0: صلي مع بعض صلاة بعد التناول هتطلع قدامنا على الشاشة. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب، تلبسني روحا نقية لتأهلني لدخول العرس. فليكن بك اتحادي بك اليوم دائما، لأني بي أزداد في الفضيلة ثباتا والقوة، فاشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر علامة تناول الخلاص ولباسا للنعم، وحلة للميلاد الجديد، وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاوة للحب، وفرحة مسرورا أبديا، ولك حسن القبول أمام من بركة رهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدك معك. استدعي ليك عقلي وحواسي بإرادتي لتبارك تكون طوع مشيئتك. احيي قلبي ويقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل زوايا بان تسقط. سر معي وهدي روي، اروى عشي واضرب به محبتك في قلبي. تلافى الحروب كل ما ينقصني، انقص معي لان النهار قد مال، ورافقني ان ينسى النهار.
1: فانك وحدك غايتي وسعادتي،
0: انت وحدك يا رب الى الابد امين.

0: يا ملاك هذه الذبيحة الصادقة للعلو اذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا.
1: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي وأرض السلام والناس المصر.

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس. رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس. الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض، في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصدي الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته، لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح، الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس، الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين، لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح، إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه

فإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. الأصحاح الثاني. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا

نحن ايضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والافكار، وكنا بالطبيعة ابناء الغضب كالباقين ايضا. الله الذي هو غني في الرحمة، من اجل محبته الكثيرة التي احبنا بها ونحن اموات بالخطايا، احيانا مع المسيح. بالنعمة انتم مخلصون، واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. لانكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد، المدعوين غرلة، من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد. أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل، وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم، وبلا إله في العالم. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين، صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط، أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب، قاتلا العداوة به. فجاء وبشركم بسلام انتم البعيدين والقريبين، لان به لنا كلينا قدوما في روح واحد الى الاب. فلستم اذا بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين واهل بيت الله، مبنيين على اساس الرسل والانبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا، ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. الاصحاح الثالث. بسبب هذا انا بولس اسير المسيح يسوع لاجلكم ايها الامم، إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم، أنه بإعلان عرفني بالسر، كما سبقت فكتبت بالإيجاز، الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح، الذي في أجيال أخرى لم يعرف به بنو البشر، كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح، أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل، الذي صرت أنا خادما له حسب موهبتي نعمة الله المعطاة لي حسب فعل قوته. لي انا اصغر جميع القديسين اعطيت هذه النعمة، ان ابشر بين الامم بغنى المسيح الذي

لا يستقصى، وانير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح، لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا، الذي به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة. لذلك أطلب أن لا تكلوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم. بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده كنيسه بتحتفل بعيد النيروز، وهو معروف ان هو عيد الشهداء او عيد الحب الالهي، العيد اللي فيه الشهداء اثبتوا عمليا ان هما بيحبوا ربنا. يعني انا لو سألت نفسي او سألت اي حد انت بتحب ربنا، هيقول اه بحب ربنا، لكن وقت الجد هيبان اذا كان بيحب ربنا صحيح ولا لا. الشهداء اثبتوا عمليا ان هما بيحبوا ربنا، وهم اتعلموا الدرس من المعلم الإلهي اللي جمع تلاميذه كده قبل الصليب بكام ساعة، وقال لهم آخر وصية بقى، قال لهم آخر كلمتين مهمين بقى. يعني ربنا يسوع النهاردة في آخر إنجيل العشية بيقول للتلاميذ: أفهمتم هذا كله؟ قالوا له: نعم يا رب، فهمتوا أنا جاي ليه؟ نعم يا رب، فهمتوا إن أنا عاوز أقول لكم وأقول للعالم كله إن أنا بحبهم إلى المنتهى؟ قالوا له: نعم يا رب. وقت الجد كل واحد بان على حياته، اللي أنكر واللي هرب واللي عمل كذا واللي باعه واللي كل واحد عمل حاجة، كل واحد بان على حقيقته. يعني هنقرأ مع بعض جزء صغير كده من إصحاح 13 من جيل معلمنا يوحنا الحبيب، بيقول كده: أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم. خدوا بالكو، انجيل يوحنا ده انا بقول ده لازم كان محامي، لان بيقول ديفينيشن لكل كلمة بطريقة عجيبة جدا. احب خاصته الذين في العالم، مش اللي في السماء، لا، الوحشين اللي في العالم. اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى، أحبهم إلى المنتهى. وتحط تحت أحبهم إلى المنتهى دي كم خط كده عشان تبقى تقولي بعدين يعني إيه المنتهى ده، يعني إيه أحبهم إلى المنتهى ده، أنا الحق مش عارف. إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي. حلوين الآيتين دول. ربنا يسوع اياميها ما كانش فيه شهداء من الناس اللي بيحبوه يعني، لكن اياميها كان فيه خاصته الذين في العالم. مين خاصته الذين في العالم؟ هو سبق كده وقال
جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. هو قال، هو الإنجيل كان بيقول لم تقبله ولا لم تحبه؟ قال لم تقبله. أصل لم تحبه ده يبقى فيها ريحة، ده يبقى فيها ريحة الحب، لكن لم تقبله يعني مش عايزين نشوف وشك. لم تقبله، واحد مش قبله، واحد مش بقبل صورته ولا شكله ولا صوته ولا شوف بقى، لم مش قبله، لم تقبله. مين دولت جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله؟ مين اللي لم يقبله؟ نمرة واحد اليهود، جه لهم جالهم مخصوص من علو سماء وهم ما قبلوهوش، درجة كده كانوا عاوزين يخلصوا منه بأي شكل بأي تمن، مستعدين يدفعوا فلوس كتير قوي بس يخلصوا منه، مش قادرين يقبلوا. اليهود نمرة واحد. نمرة اتنين، التلاميذ لما اليهود قبضوا على المسيح هربوا. نمرة تلاتة، يهوذا اللي راح يقول للرؤساء الكهنة تدوني كام وانا اجيبه لكم واسلمه لكم. نمرة اربعة، انا لما بعمل اي خطية بعمل زي ادم، بستخبى من ربنا، اقول له مش عايز اشوفك يا رب، انا خايف منك. قلت احنا كنا اصحاب وحبايب وبنصلي سوا ونروح الكنيسة سوا وكنت ساعات يعني بتقبلني كده، اشمعنى دلوقتي مش عاوز تشوف؟ ايه الخطية كده لما بتخش حياتي ببقى بقول للمسيح زي ما ادم كان بيقول للمسيح، ربنا يدور على ادم كله كده وقول له انت فين ادم، قول له انا مستخبي ومش عايز اشوف وشك احسن انا خايف. يسوع وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم ويمضي الى الاب، إذ كان قد أحب خاصته أحبهم إلى المنتهى. منتهى ديت، أنا هقول حاجة كده بس مش عارف هتطلع صح ولا غلط بقى. إلى المنتهى يعني أي إنسان؟ إلى المنتهى يعني ان شاء الله يكون بيكرهني، الى المنتهى ان شاء الله يكون مش بيقبلني، الى المنتهى يعني يعرفني ولا ما يعرفنيش، الى المنتهى مش عارف اقول او مش عارف اجيب اخرها، مش عارف يعني المنتهى ديت يعني بلا نهاية. احبهم بلا نهاية، بلا نهاية احبهم الى المنتهى. وبعدين جه للتلاميذ يقول لهم انتوا عرفتوا انا جاي ليه؟ قالوا له اه سمعنا منك في يوم من الايام انك بتقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ليهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة ابدية. ربنا بيسمعهم كده هم بيقولوا الكلام ده، وزي ما يكون بيقول لهم انتوا دخلتوا مدارس احد ولا ايه؟ بتوع مدارس احد بيقولوا الكلام ده، حافظين كتير قوي
بس بيعملوا قليل قوي، واحيانا ما بيعملوش حاجه، بتوع مدارس احد كده. ربنا يسوع بيقول لهم الدرس اللي عاوزكم تفتكروه قوي قوي قوي قوي، لحسن ده خلاص بعد كام ساعة. يعني هو بيقول جوه نفسه، مش بيقول للتلاميذ، يعني بيقول جوه نفسه كده، ده بعد كام ساعة هيتقبض عليا واليهود هياخدوني وهيعملوا ويسلبوني ويجلدوني ومش عارف ايه وايه، كل القصة اللي انتوا عارفينها بقى اللي قبل الصليب دي. يعني الكلام ده اصحاح 13 ده يوم الخميس بالليل قبل العشاء الرباني، قبل ما يقول لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي. ده منتهى، دي اعلى درجات الحب بقى. لكن هو كان عاوز يوصل لتلاميذه انه احبهم الى المنتهى، احبهم لدرجة ان هو مرات كتير كلمهم عن الصليب، وهم كل مرة يتخضوا شوية كده وبعدين ينسوا، وبالوقت خلاص يرجعوا لحياتهم الطبيعية وكأن المسيح ما قالش حاجة. لكن هو جه، ربنا يسوع جه في الليلة الأخيرة دي وعاوز بقى يفكرهم بالنقطة دي عشان تفضل في مخهم باستمرار. أنا هغسل رجليكم دلوقتي وانتوا تغسلوا رجلين بعض وتبقوا تحبوا بعض وتسامحوا بعض وتعملوا كل اللي أنا كنت بعمله معاكم. أحب خاصتي أحبهم إلى المنتهى، درجة إن هو اختار الصليب. ربنا يسوع اختار الصليب عشان يقول لنا هو بيحبنا قد إيه. طب يا رب يسوع، ده أنت زي الإنجيل ما بيقول كده، دفع كل شيء في يديك، انت عندك سلطان، انت عندك سلطان، احنا عارفين ان انت جاي تتمم الفداء. ايوه احنا عارفين دي، وعاوز تاخد الناس تدخلهم السماء، لكن اختار لك موتة كده تكون معقولة. يعني مش لازم الصليب ده، ده الصليب ده بهدلة وعري وجلد على الظهر العريان ونزيف وإكليل شوك وألام، ويطفوا في وشك ويشيلوك خشبة تقيلة قوي لحد لما توصل للجرجوزة، وبعدين يفتحوا ايديك

كده على الاخر؟ قال لهم ايوه هي دي المهمة. لو تاخدوا بالكم من طريقة الصلب، تلاقوا فتحوا ايديه، وانا لما افتح ايديا كده وانا ظهري سليم يبقى معقول، لكن لما افتح ايديا كده وانا ظهري متجرح مفهوش حتة سليمة يبقى حاجة تاني. بس قال لهم ايوه كده مظبوط، هو ده اللي انا عايزه كده عشان الناس تعرف انا بحبهم قد ايه. وشدوا ايديه على الخشبه كده بمسمار، شدوا ايديه ودقوا مسمار، وبعدين شدوا الايد التانيه بقى بكل العنف وشدوها على اخر الخشبه وراحوا مثبتينها بمسمار. ايه رايكم؟ أحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى. طيب احنا عرفنا رب إنك تحب اللي بيكرهوك واللي مش قابلينك، مش عايزين يبصوا في وشك، واللي ما يعرفوكش واللي يعرفوك، واللي يساوي واللي ما يساويش. احنا عارفين انك حبيت كل الانواع دي وكل النوعيات دي، لكن كمان تقدر يا رب تحب اللي بيسلبوك. يجاوب المسيح يقول اي حد مننا، ان شاء الله يكون عيالكم يعني، ايوه احنا بنحبكم، الاب والام يقولوا كده، ايوه احنا بنحبكم، لكن تهزقونا ونبقى ما عندناش او ملناش قيمه في عينكم زي ما الابهات والامهات بيقولوا، ده الجيل ده يعني مش بيعبر اب ولا ام، تهزقونا. طيب زي بعض نحبكم شويه كمان، شويه صغيرين، لكن تضرونا كمان وتبهدلونا، لا لا بقى يعني كده يبقى استغلال بقى، يبقى زيادة شوية بقى. لو سألت المسيح قال لك أبدا، اعمل اللي انت عايزه. لو سألت المسيح بتحبني قد ايه يا رب، يقول لك بحبك الى اخر درجة كراهية موجودة عند البشر. طيب كراهية واللي عملوه فيك البني ادمين ما يقللوش محبتك يا ربي للبشر ابدا. يجاوب المسيح ويقول ابدا ابدا، انا عارف هم ليه بيعملوا كده، اصل هم مش في امكانياتهم العادية. امكانياتهم العادية، المسيح يجاوب يعني ويقول امكانياتهم العادية اللي انا هقدسها هيبقى بعد كده عندهم محبة كبيرة قوي قد المحبة بتاعتي. معقول؟ معقول. هو قال، مش هو وصانا وقال حبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا؟ طب ازاي ده ربي لما حد بس بيكشر في وشي ده انا ببقى نفسي يعني مش عارف اعمل ايه. لما حد بيرد عليا رد كده وحش او ما يعبرنيش يعني مش ببقى مبسوط، يعني على القليل يعني مش ببقى مبسوط.

والمسيح يقول كل الحاجات دي بسيطة، كل ده بسيط، كل ده هيتصلح، كل ده هيتقدس، كل المشاعر الوحشة اللي عند الإنسان دي هقدسها وخليه بدل ما يطلع مشاعر وحشة أو كلام وحش أو حاجات زي كده، لا هخليه يحب قد محبة المسيح. ممكن؟ آه ممكن. المسيح شايف إنه ممكن، المسيح شايف إنه ممكن. عشان كده أجمل صورة أجمل صورة قدام عين الشهيد، أجمل صورة قدام عين الشهيد هي المسيح مصلوب. وبولس الرسول يقول للأهل غلاطيا: لست أعزم أن أعرف أحدا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه إيه؟ مصلوبا. هو يحب قوي يشوف إن ولاده مصلوب. يعني إيه؟ يعني بيحب. مصلوب يعني بيحب. بولس يحب يشوف ولاده بيقدموا محبة قد محبة المسيح، محبة غير محدودة، غير مشروطة، ملهاش حيثيات، ملهاش إمكانيات بشرية. أصل في بعض الناس يقول لك إيه؟ طب ما أنا بقى آدم يعني، وأنت فاكرني إيه يعني؟ يقوم المسيح يرد يقول: أنت مش بني آدم، أنت المسيح، أنت مسيحي، أنت مسيحي، يعني أنت بدل المسيح، أنت توري صورة المسيح، أنت توري محبة المسيح، أنت تعمل زي المسيح ما كان بيعمل. قل لي معقول؟ آه معقول، معقول، مفيش حاجة اسمها زي الناس اللي بيقولوا ربنا عرفوه بالعقل. لا لا لا، الكلام ده مش عندنا، لا مؤاخذة، الكلام ده مش عندنا. ربنا عرفوه بالحب، تقدم حب تعرف مين هو المسيح. ما تقدمش حب هتفضل تلف كده حوالين نفسك ومش عارف انت رايح فين ولا جاي منين، والمسيحية صعبة ومش عارف ايه الكلام الكتير اللي احنا بنسمعه ده. الكلام ده مش مظبوط. ربنا يسوع فرح قوي لما جه وقت الصليب وشد ايديه كده والالام زادت قوي، والجروح اللي كانت حصل فيها، جروح اللي في ظهره وفي جسمه كلها، لما الايدين اتشدت كده الجروح اللي في جسمه اللي كان حصل فيها كلوتس، اللي كانت قفلت بكلوتس يعني، فتحت من اول جديد، والنزيف ابتدى من اول جديد. فرح قوي. ليه يا رب؟ عشان اقول لكم المسيح يعني بيجاوب بيقول: عشان اقول لكم قد ايه انا بحبكم. زي ما كنت بقول لكم من شوية كده، ان ربنا يسوع دفع اليه كل سلطان ما في السماوات وما على الارض، دفع كل سلطان ما في السماوات وما على الارض في ايديه. كان ممكن يختار طريقة اسهل، كان ممكن يعمل الفداء، يعني مثلا يقطع رقبته في دقيقة واحدة ولا في ثانية واحدة وخلاص. كان ممكن يختار

طريقة تانية غير الصليب، طريقة تانية، طريقة أسهل، طريقة أرحم. لكن هو اختار دي بالمخصوص كده، بالذات كده، هي دي، هو الصليب ده، هو اختار الصليب ده عشان الصليب بيفضل الإنسان متعلق على الخشبة لحد لما يموت، يفضلوا معلقينه كده على خشبة لحد لما يموت. ولو تشوفوا كده بالنسبة للمسيح، اتعلق على الصليب امتى؟ الساعة السادسة من النهار. وأسلم الروح امتى؟ وقت الغروب. حتى الصين اللي كانوا مع المسيح ما ماتوش، لان هم ما نزفوش دم نتيجة الجلد والبهدلة واللي حصل او زي المسيح ما حصل له جلد وبهدلة وجروح الحاجات الكتيرة دي. عشان كده قعدوا اكتر، لان لسه فيهم قوة شوي. نام المسيح من يوم الخميس بالليل بيتبهدل، من ساعة ما يهوذا جاب الناس وقبضوا عليه، من وقتها وهو بيتبهدل من هنا لهنا لهنا لهنا، بهدلة ملهاش آخر. انتوا عارفينها طبعا. ليه ربنا اختار الصليب؟ اختار الصليب لأنه كل دقيقة بيتألمها من أجل البشر بيقدم برهان حب، بيقدم برهان حب. والمسيح النهاردة بيسألني وبيسأل كل واحد سمع الرسالة دي، قال لهم يسوع: أفهمتم هذا كله؟ قالوا إيه؟ نعم يا رب، نعم يا رب. وربنا لو سألنا النهاردة يقول لنا: أنتوا فهمتوا أنا بحبكم قد إيه؟ هنقول له إيه؟ نفس الإجابة: نعم يا رب. لكن زي ما بقول لكم كده، الشهداء أثبتوا عمليا محبتهم للمسيح. لو تشوفوا ماري جرجس قاعد يتعذب قد إيه، زي ما بتقول الزوكسولوجية 7 سنين يعذبوه ويموتوه ويقوم، ويعذبوه ويموتوه ويقوم ويعذبوه، وهكذا 70 ملك بيحكموه، وكل ملك ينفذ فيه حكم اعدام شكل. هو بمجرد ماري جرجس مجرد ما يقوم الموت يجرح الوالي: انا جرجس. قل له: انت لسه عايش، انت مش مت. مت، بس المسيح الهي قوامني. طب وجاي تاني ليه؟ اقول لك انا جاي. يا ام ماري جرجس يجاوب كده ويقول ايه: انا جاي عشان اقول لك ان المسيح الهي عظيم قوي، يا ريتك تامن بيه، يا ريتك تحبه قد ما بيحبك. يقول له: يعني لا مؤاخذة، انت لازم جرالك حاجة. 7 سنين. وبعدين واحد من الملوك كان مش نبيه لا مؤاخذة يعني، بيقول له: انت عارف ان انا ممكن اموتك، انت مش خايف من الموت؟ قال له: بقى عندي experience،

بقى عندي اكسبيرينس في الموت والقيامه والكلام اللي انت بتقول عليه ده لا مؤاخذه يعني لا يجيب ولا يودي ولا له اي قيمه ولا يحرك في اي حاجه خالص. هموتك، هعذبك، هعمل فيك، هسوي براحتك. يقوم مرجرجس يقول له براحتك اعمل اللي انت عايزه، ده انا كده بقدم شهاده ليك وللعالم وللمسيح الهي ان انا بحب كرم. اما اغناطيوس الشهيد خلاص هخلص، اما اغناطيوس الشهيد بقى ده كان اسقف عمره 86 سنة، اللي هو اغناطيوس الشهيد اللي هو تاني اسقف على سوريا اللي اسمها في الانجيل انطاكيا، اللي بيتسمى على اسمه مثلا احنا نقول في القداس ايه، مر اغناطيوس، مر اغناطيوس يعقوب، مر اغناطيوس زكا، مر اغناطيوس مش عارف. اي بطرك يجي على سوريا يسموه الاول مر اغناطيوس، يبقى اسمه الاساسي مر اغناطيوس وبعدين اسمه هو مر اغناطيوس. ده بقى كان عمره 86 سنة، بيحب المسيح قوي بجد بقى، مش زي يعني مش كده وكده، بيحب المسيح بجد يعني الناس تضايقه هو برضو يحبه زي المسيح إلهه كده، حفظ الدرس. وبعدين بعتوا لنيرون رسالة قالوا له ده في واحد خطر قوي عليك. مين ده؟ أرمال أغناطيوس، ده بيعمل كذا وكذا وكذا ومهيج الدنيا ضدك. ايه مهيج الدنيا ضدك؟ ده بيقول للناس بس حبوا المسيح ما تخافوش من الموت، ده الموت جميل قوي. قالوا له ما هو ده بيقول الآلهة بتاعتك كذا كذا، يعني لا مؤاخذة يعني مش قادر اقول. فبعت له رسالة قال له تعالى لي روما. وطبعا بقى لما الاسد يقول لك تعالى لي روما يبقى انت عارف بقى هيمصمصك يعني، ولا هيعمل ايه الاسد؟ هيعمل فيك ايه؟ هيعمل اجتماع يعني ولا هيقول لك ايه؟ فهو عارف ان الاسد هيمصمص، فخد بعضه راح على روما. ولاده عيطوا هتسيبنا لمين؟ مش عارف ايه الكلام اللي يجيب ولا يودي ده. وهو يقول لهم ماري اغناطيوس يقول لهم ايه؟ اريد ان اقدم شهادة حب للمسيح وللعالم. انا عاوز الاسود تطحني طح، انا عاوز الاسود ما تخليش مش ولا حتة لحمة ولا حتة عظم كمان، عشان محدش يتعب ويلم العظام اللي تفضل ولا بتاع. درجة واحد من الاكابر ولاده من الاكابر يعني عندهم مراكز كبيرة يعني، واحد من اللي عندهم مراكز كبيره لهم قالوا له احنا ممكن نبعت لنيرون يقول له يعني يعفي عنك. لهم اوعوا تعملوا كده، انتوا عايزين تضيعوا اكليلي، عايزين تضيعوني، ايه ده؟ انت عارف بولس الرسول لما يقول ايه؟ لم يحبوا حياتهم. ليه؟ اصل كانوا بيبصوا على حياه اخرى، مش في مدينة على الأرض ولكن في مدينة أخرى، المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها الله. النهاردة لما نكلم حد عن الموت يقول لك يا عم خلينا هنا، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، احنا عارفين هناك هيبقى ايه. ما هي دي المشكلة، هو ده اللي بيخوفنا من هناك.

لكن عاوز اقول لكم اما يسوع المسيح، اما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الاب، اذ كان قد احب خاصته، احبهم الى المنتهى. حط بقى نقطة عند الحتة دي وقول انا اعمل ايه، انا اعيش ازاي، انا اقول للمسيح انا بحبك يا رب ازاي. كل يوم الصبح كده قبل ما تنزل من بيتك صلي ابانا الذي كده وقول له يا رب النهاردة انا عاوز اقدم شهادة حب، عاوز اقدم لك شهادة ربي ان انا بحبك. وهو المسيح الهنا بقى هيبعت لك فرص كتيرة قوي قوي قوي، كل واحد على مقاسه، يعني كل واحد على مقاسه، كفاية كده. مش هيبعت لك فرص على قد ما انت تقدر، واخر النهار لما تيجي راجع بيتك كده كمان، مش بره بس لا وجوه البيت كمان، لما تيجي راجع بيتك كده تقول له ساعدني يا ربي اقدم شهادة حب مع الناس اللي في البيت. اصل في بعض الشكاوى كده تقول الازواج والزوجات بيبقوا بره بشكل ومع الناس بشكل، وجوه البيت لما اخذ شكل تاني بقى. فاحنا عاوزين نقدم شهادة للمسيح وللعالم، ونقدم شهادة للمسيح والاهل البيت. ولما تنجح في الامتحانين دول، ما تنجح في الامتحانين دول، هتقدر في الساعة ديت تقول الكلمة الجبارة اللي قالها المسيح وهو على الصليب: اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. مهما ضايقوك، مهما نجدوا عشتك، مهما طلعوا عنيك، مهما عملوا فيك اللي يخطر على بالك واللي ميخطرش، مهما حصل هتقدر بكل قلب وبكل حب هتقدر تقول اغفر لهم، اغفر ليهم يا رب، دول مش عارفين هما بيعملوا ايه. وانت بكل قلب كبير قد قلب المسيح كده هتقدر تقول كل الكلمة ديت لإلهنا المجد الدائم.

سفر زكريا النبي الإصحاح الثالث. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. الإصحاح الثالث بيحتوي على الرؤية الرابعة من رؤى زكريا الثماني، وهي رؤية رئيس الكهنة والثياب المقدسة. وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. كان رئيس الكهنة أو الكاهن

أعظم زي ما بيذكر في الآية الأولى هو يهوشع ابن يهويا صداق اللي مذكور في عزرا 2:2 ومذكور هناك باسم يشوع. فيشوع ويهوشع هما صيغتين لنفس الاسم، ودي مساوية لكلمة يسوع وتعني مخلص. يهوشع الكاهن العظيم أو رئيس الكهنة كان قائد مع زارو بابل للفوج الأول من العائدين من سبي بابل، وكان قد ولد هناك. وهنا لما بنتكلم عنه إن الرؤية دي تخصه فليس بصفته الشخصية، ولكن هنا يمثل الشعب اليهودي العائد من السبي ويمثل الأمة اليهودية. وما سيتعرض إليه يهوشع من مقاومة من الشيطان، هي كانت مقاومة للشعب الإسرائيلي ككل، وما سيتعرض إليه من تبرير هو أيضا مقدم للأمة الإسرائيلية ككل. وأراني المقصود ربنا اللي كشف لزكريا هذه الرؤية، وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب. ملاك الرب هنا أقنوم الابن اللي ظهر في أكتر من رؤية سابقة لزكريا، وعرفنا إن ملاك الرب أي مرسل من الرب، ودي عبارة بتنطبق على ربنا يسوع إن مرسل من الآب. قائما قدام، العبارة دي كانت بتستخدم لتشير إلى القيام بالعمل الكهنوتي وعمل الشفاعة في شعبه، أنه قائما قدام ملاك الرب ليقوم بالعمل الكهنوتي ويشفع في شعبه. والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. هنا بقى المشهد اللي احنا هنشوفه في الرؤية الرابعة هو عبارة عن مشهد محكمة. المتهم هنا أو المدعى عليه هو يهوشع الكاهن العظيم كنائب عن شعب إسرائيل، والخصم هنا هو إبليس اللي هو الشيطان، والقاضي في هذه المحكمة هو ربنا لأن ربنا هو الديان لكل الأرض، وهو أيضا المحامي، وهو اللي هيدافع عن يهوشع الممثل لأمته، وهنلاقي ده واضح في الآية التانية. وهنا المحامي هو أقنوم الابن الشفيع في الجنس البشري. والشيطان الترجمة الحرفية ليها المقاوم، وبتعني أيضا المشتكي أو الخصم. والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه، يقاومه يعني يشتكي عليه. وهنا المقصود بعمل الشيطان إنه بيدفع الإنسان للخطية، ولما يقع في الخطية يجي يشتكي عليه، يدعي عليه قدام ربنا، يقول له بص وقع في كذا وكذا، المفروض بحسب عدلك إن هو يعاقب. فهنا الشيطان قائم عن يمينه ليقاومه ليشتكي عليه. هنا الشعب الإسرائيلي دفع بواسطة إبليس لعمل النجاسة وعبادة الأوثان، وجه هنا يشتكي عليهم أمام ربنا إنهم مستحقين للعقوبة. وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم. هنا فقال الرب، وفي العبارة لينتهرك الرب دي عبارة مساوية لعبارة قال الرب لربي، المناجاة بين الآب والابن. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك عند موطئ قدميك. فهنا تمجيد الآب للابن بجلوسه عن يمينه. فهنا قال الرب، هنا أقنوم الآب للشيطان لينتهرك الرب اللي هو أقنوم الابن، هنا الآب يمجد الابن بأن يعطيه سلطانا ومجدا على الشيطان. لينتهرك الرب يا شيطان، ودي كانت تحقيق أو نبوة لعبارة قالها بعد كده ربنا يسوع للآب: مجدني أيها الآب، مجدني بالسلطان اللي أعطاه له على الشيطان. فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب. ينتهر يعني يوبخ بعنف، وهنا ينتهرك الرب يعني يكبح جماحك وثورتك وهيجانك على شعب الله ومقاومتك ليهم. أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ هنا شعلة منتشلة إشارة ليهوشع وشعب اليهود اللي ربنا انتشلهم من نار السبي وعذابه، وشعلة هنا بمعنى فتيلة تم إنقاذها من الاحتراق بالنار. وهنا إشارة
أيضا إلى إنقاذ البشر من النار الأبدية.

دي بحيرة النار والكبريت. فهنا بيوضح ازاي الابن بيشفع في البشر من خلال انتهار ابليس، ومن خلال انه بيكبح سلطانه عليهم، ويقول لينتهرك الرب الذي اختار اورشليم. يعني ده دول مختارين من ربنا، افليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ وهنا على المستوى الأول من التفسير إن كانت تشير إلى إنقاذ الأمة اليهودية من مقاومة إبليس ومن المكايد اللي بتتعرض ليها، وأيضا إشارة لفداء البشر بواسطة ربنا يسوع في ملء الزمان. ويؤخذ أيضا تفسير على مستوى شخصي أو روحي لكل واحد فينا، أن الشيطان قائم عن يمينه ليقاومه، إن في مقاومة روحية. طول ما انت ماشي في سكة ربنا هتتعرض لمقاومة إبليس. ساعات حد يجي يقول لي أبونا من أول ما بدأت أتوب وحياتي تتغير بدأت أتعرض لحروب أكتر. هنا ده طبيعي إن الشيطان لقى واحد ماشي في سكة ربنا لازم بيقاومه. وهنا تيجي التعزية الإلهية في الدفاع والحماية الإلهية اللي ربنا هيبعتها لينتهرك الرب يا شيطان. يمكن لما يجي الشيطان يحاربك لا تعتمد على قوتك وتقول له لينتهرك الرب يا شيطان، اذهب عني يا شيطان. أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ في كل مرة ربنا هينقذك فيها هتكون شعلة منتشلة من النار. وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك. المشهد بقى ان يهوشع كان لابس ثياب غير نظيفة، والثياب غير النظيفة هنا إشارة لخطايا ونجاسات الشعب التي حملها يهوشع ليقف أمام الله ويكفر عنها. وده دور الكاهن إنه بيكفر عن شعبه بواسطة الذبائح. إذا كان يهوشع كان شفيع في العهد القديم فهو رمز لربنا يسوع رئيس كهنة العهد الجديد اللي حمل خطايا البشر في جسده. هنا الثياب القذرة هنا إشارة إن ربنا يسوع حملها في جسده ليميت الخطية في هذا الجسد. فهنا يهوشع رمز ربنا يسوع رئيس كهنة العهد الجديد. وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك. الملاك هنا اللي هو أقنوم الابن. فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا، هنا بقى ملاك الرب اللي هو أقنوم الابن بيكلم الواقفين قدامه اللي هي الطغمات السمائية قائلا: انزعوا عنه الثياب القذرة. وقال له، قال لي يهوشع: انظر قد أذهبت عنك اسمك وألبسك ثيابا مزخرفة. يبقى هنا بيبان عمل التطهير اللي هيقوم بيه أقنوم الابن لشعبه إسرائيل الذي يمثل البشرية كلها. انزعوا عنه الثياب القذرة، هينزع الخطية. ويقول ليهوشع: انظر قد أذهبت عنك اسمك. أذهبت عنك اسمك يعني غفرت، أبعدت، أزلت. وهنا إشارة لعمل المسيح الكفاري. وألبسك ثيابا مزخرفة يعني ثياب فاخرة جديدة. هنا إشارة إلى ثوب المعمودية. أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح، فهو ثوب البر وثوب مزخرف بالفضائل. فهنا يوضح ازاي ستنزع خطايا البشر بواسطة الشفيع اللي هو ربنا يسوع، ونلبس الرب يسوع نفسه. عشان كده بولس يقول البسوا الرب يسوع اللي هو ثوب البر الالهي. فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة. فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا وملاك الرب واقف. العمامة هنا هي كانت إكليل رئيس الكهنة بمثابة إكليل أو تاج. ووضع على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا اللي هي ثياب الخدمة المذهبة. وملاك الرب واقف، بمعنى إن كل ده أمام ملاك ربنا، كونه مسرور بتجديد العهد مع يهوشع وشعبه. بسبب ملاك الرب واقف بسبب شفاعة الرب يسوع فيه، إنه سيتم هذا التطهير من خلال شفاعة ربنا في هذا الكاهن وهذا الشعب. ليضع على رأسه عمامة طاهرة، إشارة إلى المجد الأبدي. فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا وملاك الرب واقف. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا، أشهد بمعنى حذره أو نبهه أو دخل معاه في عهد أو في اشتراطات.
يقول له هكذا قال رب الجنود: إن سلكت في طرقي وإن

إن حفظت شعائري فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري، وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. إن سلكت في طرقي، يعني مشيت في سكة ربنا، إن حفظت شعائري ما يحفظ لله اللي هي الوصية، يعني حفظت وصايا ربنا، وليس المقصود الحفظ هو إن الواحد يتلوها غيبا، ولكن الحفظ هنا بمعنى التنفيذ. وإن حفظت شعائري فأنت أيضا تدين بيتي، تدين بمعنى تحكم أو تترأس عليه، بيتي هنا بمعنى هيكلي، وتحافظ أيضا على دياري، دياري هنا إشارة للهيكل، وممكن بيتي ودياري تبقى بمعنى أوسع إشارة إلى أرض يهوذا وشعب اليهود الساكن فيها. وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين، مسالك بمعنى مكانا بين هؤلاء الواقفين، الواقفين هنا أمام الله. طب مين الواقفين دول؟ الملائكة، بمعنى إنه لما يلتزم بطريقه وبخدمته سيشارك الملائكة عملهم وخدمتهم، سيصير له مكانا، لأن الملائكة هي أرواح مرسلة للخدمة. فالخادم لما بيلتزم بوصية ربنا ويتسم بروح الخدمة الحقيقية سيشارك الملائكة عملهم وخدمتهم. وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين، وبعد الموت سينضم لصفوفهم فيجد مكانا بين هؤلاء الملائكة الخادمين. فهنا دي اتفاق او عهد مشروط بين ربنا وبين يهوشع، وبرضه دي رسالة وعهد مشروط بين ربنا وبين اي خادم، اذا كان كاهن او خادم عادي. هكذا قال رب الجنود: ان سلكت في طرقي وان حفظت شعائري فانت ايضا تدين بيتي وتحافظ ايضا على دياري، واعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. خد الايه دي تشجيع ليك كخادم، انك اذا عشت في طريق ربنا واذا التزمت بالوصيه واذا كنت امينا في الوزنات اللي ربنا اوكلك اليها، فسيعطيك مسالك بين الطغمات السمائيه، سيوجد لك مكانا بين القديسين، حيثما اكون انا هناك يكون خادمي ايضا. فأخذ يهوشع هذا العهد، فربنا يكمل يقول له: فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك. هنا إشارة لكهنة الشعب، باقي الكهنة اللي هو كان رئيس عليهم، لأنهم رجال آية. رجال آية بمعنى أنهم آية، هنا بمعنى عجائب، رجال آية بمعنى أنه رجال علامة أو مبشرون بمن هو آتي، أو إن هم رمز وقدوة للشعب، إن هم آية بمعنى درس، بمعنى عمل ربنا في حياتهم ده أعجوبة تقود الشعب للتوبة. فاسمع يا يهوشع الكاهن، أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية، بمعنى إن كل خادم وكل كاهن هو آية لشعبه. ربنا قال للحزقيال في العهد القديم: قد جعلتك آية لهذا الشعب، يعني جعلتك قدوة، جعلتك درس حي، جعلتك أعجوبة بعملي في حياتك، إن هم يشوفوا عمل ربنا في حياتك فيقربوا وينجذبوا للحياة مع ربنا، لأنهم رجال آية. لأني ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن. هنا دول لقبين من ألقاب ربنا يسوع: عبدي والغصن. عبدي هنا إشارة مباشرة لإسرائيل في صورته المثالية، إنه عبد مطيع وخاضع لربنا، وهو أيضا إشارة ربنا يسوع الذي صار عبدا بالتجسد، والذي ستتحقق فيه هذه النبوات بشكل تام. وعبارة عبدي استخدمت مرات عديدة في سفر أشعية وفي سفر أرمية وسفر وأسفار أخرى، وهنا ذكرت في سفر زكريا: هأنذا آتي بعبدي. فهنا إشارة للمسيح الذي وضع نفسه وصار في الهيئة كعبد من أجلنا. اللقب الثاني الغصن. الغصن ده اصطلاح بيستخدم ليشير إلى المسيح الملك. استخدم أيضا هذا اللقب عن المسيح في أشعية وفي أرمية، ويذكر مرة أخرى في زكريا إصحاح 6، فهو يشير إلى المسيح الملك. وإذا كان ربنا يسوع هو الغصن، فداود أبيه هو الجذر لهذا الغصن. إشارة هنا إلى أن ربنا يسوع هو الغصن الحقيقي، ويقول عنه في أرمية: غصن بر.
انه غصن

نبار ينبت من هذه الشجرة التي أصلها داود. وبالعبرية كلمة غصن تعادل كلمة ناصرة، الكلمتين في العبري واحد، عشان كده البعض قال إن نبوة متى اللي ذكرها في الإصحاح الثاني أنه سيدعى ناصريا هو تحقيق للقب أنه الرجل الغصن أو عبدي الغصن. لأني هأنذا آتي بعبدي الغصن، ودي إشارة واضحة ومباشرة عن ربنا يسوع الذي سيأتي في صورة عبد كغصن بر ينبت من شجرة داود ليخلص البشر. فهوذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين. هنا الحجر ده إشارة إلى الهيكل، وده حجر الأساس اللي بدأ بوضعه يهوشع وزاروا بابل كبكورة البناء في الهيكل، والحجر ده رمز للمسيح، حجر الزاوية. ولما بيذكر حجر الزاوية فبيبقى فيها إشارة لإتمام العمل، لأن ده الحجر اللي بيربط الجدران معا بعد بنائها. فهوذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين. هنا إشارة لاهتمام ربنا ورعايته لكنيسته، إن على حجر واحد من أحجار الهيكل توجد سبع أعين، وسبع أعين إشارة إلى كمال الرعاية وكمال الاهتمام وحضور ربنا في المشهد. فربنا بيقول لي يهوشع أنت بدأت مع زارو بابل وحطيت الحجر الأول اللي وضعته قدامك على حجر واحد سبع أعين من ربنا. هأنذا ناقشوا نقشه. هنا النقش هو الحفر على الحجر، وده أعمق من الكتابة ولا يمحوه تأثير الزمن. فهنا ربنا بيقول ده أنا اللي هنقش هذه الأحجار بنفسي، هأنذا ناقش نقشه. ولعل هذه النقوش على هذا الحجر الذي يمثل ربنا يسوع، لعلها جروح الصليب أو نقوش الصليب التي نقشت على جسد هذا الحجر ربنا يسوع. ربنا يسوع في الأناجيل وفي عظاته مع اليهود قال لهم هذا هو الحجر الذي رفضه البناؤون، هذا قد صار رأسا للزاوية. ودانيال اتكلم عن الحجر الذي قطع بغير يدين، فدي إشارة واضحة لربنا يسوع. فنخلي بالنا في الآية 8 ذكر أنه العبد، ذكر أنه الرجل الغصن، وفي آية 9 بيذكر أن ربنا يسوع هو الحجر، هو أساس بناء الهيكل وهو أساس بناء كنيسة العهد الجديد. على هذا الحجر أبني كنيستي، أو على هذه الصخرة أبني كنيستي، اللي هو اعتراف بطرس بكون ربنا يسوع هو الله الظاهر في الجسد. فهو هنا هو الحجر الذي وضعت عليه كل كنيسة العهد الجديد. هأنذا ناقشوا نقشه يقول رب الجنود، وأزيل اسم تلك الأرض في يوم واحد. أزيل اسم يعني أغفر خطاياهم في يوم واحد، لعله المقصود هنا هو يوم الصليب. يعني في يوم الصليب سيزيل الله كل اسم تلك الأرض. ولما يقول أزيل اسم تلك الأرض يبقى بيوضح أن إدانة الشيطان ليهوشع ليست على خطايا شخصية ولكن على خطايا الأمة كلها، لأن هنا يزيل الله اسم تلك الأرض في يوم واحد، إنه يوم الصليب. في ذلك اليوم يقول رب الجنود ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة. هنا في ذلك اليوم هو يوم الخلاص، ينادي كل إنسان قريبه، إشارة إلى الكرازة باسم المسيح. يعني بعد الصليب هتخرج الكرازة، ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة. الكرمة اللي هي شجرة العنب، والتينة اللي هي شجرة التين. وتحت الكرمة وتحت التينة تشبيه كان بيستخدم في العهد القديم، إشارة إلى حياة السلام والأمان والفرح والاستظلال بهذه الأشجار. يعني إن الإنسان يقعد تحت ظلال هذه الأشجار فإنه لا يرعبه شيء، لا يرعبه شخص أو حرب. وبالتالي هنا إشارة إلى أن المؤمنين يستظلون بالكنيسة، وهنا تأكيد على المعنى اللي قصدته عروس النشيد تحت ظله اشتهيت الجلوس. فهنا بيوضح أن في مجد ينتظر الأمة اليهودية، وأن ربنا بيشفع فيهم وهيبطل مقاومات إبليس.
بيأكد لهم على بناء الهيكل وإنه هيبارك وإنه هيرعى ويهتم، وبيحمل معنى أبعد لكنيسة العهد الجديد، بيتكلم بوضوح عن العبد الغصن والحجر في نفس الوقت، وعن عمله الكفاري أزيل اسم تلك الأرض. وبعد كده في آية 10 بيتكلم عن الكرازة باسم المسيح واستظلال المؤمنين بالكنيسة، ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.

المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم

سفر يشوع الأصحاح 21. ثم تقدم رؤساء آباء اللاويين إلى إلعازار الكاهن وإلى يشوع بن نون وإلى رؤساء آباء أصباط بني إسرائيل، وكلموهم في شيلوه في أرض كنعان قائلين: قد أمر الرب على يد موسى أن نعطى مدنا للسكن مع مسارحها لبهائمنا. فأعطى بنو إسرائيل اللاويين من نصيبهم حسب قول الرب هذه المدن مع مسارحها. فخرجت القرعة لعشائر القهاتيين، فكان لبني هارون الكاهن من اللاويين بالقرعة 13 مدينة، من سبط يهوذا ومن سبط شمعون ومن سبط بنيامين، ولبني قهات الباقين 10 مدن بالقرعة، من عشائر سبط أفرايم ومن سبط دان ومن نصف سبط منسة، ولبني جرشون 13 مدينة بالقرعة، من عشائر سبط يساكر ومن سبط أشير ومن سبط نفتالي ومن نصف سبط منسة في باشان، ولبني مراري حسب عشائرهم 12 مدينة، من سبط رأوبين ومن سبط جاد ومن سبط زبولون. فأعطى بنو إسرائيل اللاويين هذه المدن ومسارحها بالقرعة كما أمر الرب على يد موسى. وأعطوا من سبط بني يهوذا ومن سبط بني شمعون هذه المدن المسماة بأسمائها. فكانت لبني هارون من عشائر القهاتيين من بني لاوي، لأن القرعة الأولى كانت لهم. وأعطوهم قرية أربع أبي عناق، هي حبرون في جبل يهوذا مع مسرحها حواليها. وأما حقل المدينة وضياعها فأعطوها لكالب ابن يفنة ملكا له. وأعطوا لبني هارون الكاهن مدينة ملجأ القاتل حبرون مع مسارحها ولبنة ومسارحها ويتير ومسرحها وأشتموع ومسرحها وحولون ومسرحها ودابير ومسرحها وعين ومسرحها ويطة ومسرحها وبيت شمس ومسرحها، 9 مدن من هذين السبطين. ومن سبط بنيامين جبعون ومسرحها وجبع ومسرحها، عناثوث ومسرحها وعلمون ومسرحها، 4 مدن. جميع مدن بني هارون الكهنة 13 مدينة مع مسارحها. وأما عشائر بني قهات اللويين الباقين من بني قهات فكانت مدن قرعتهم من سبط أفرايم. وأعطوهم شكيم ومسرحها في جبل أفرايم مدينة ملجأ القاتل، وجازر ومسرحها، وقبصايم ومسرحها، وبيت حورون ومسرحها، 4 مدن. ومن سبط دان التقى ومسرحها، وجبثون ومسرحها، وأيلون ومسرحها، وجت رمون ومسرحها، 4 مدن. ومن نصف سبط منسة تعنك ومسرحها، وجت رمون ومسرحها، مدينتين 2. كل المدن 10 مع مسارحها لعشائر بني قاهات الباقين. ولبني جرشون من عشائر اللاويين مدينة ملجأ القاتل من نصف سبط منسة، جولان في باشان ومسرحها، وبعشترة ومسرحها، مدينتان 2. ومن سبط يساكر قشيون ومسرحها، ودبرة ومسرحها، ويرموت ومسرحها، وعين جنيم ومسرحها، 4 مدن. ومن سبط آشير مشآل ومسرحها، وعبدون ومسرحها، وحلقة ومسرحها، ورحوب ومسرحها.

أربع مدن. ومن سبط نفتالي مدينة ملجأ القاتل قادش في الجليل ومسرحها، وحموت دور ومسرحها، وقرتان ومسرحها، ثلاث مدن. جميع مدن الجرشونيين حسب عشائرهم 13 مدينة مع مسارحها. ولعشائر بني مراري اللاويين الباقين من سبط زبولون يقنعام ومسرحها، وقرتة ومسرحها، ودمنة ومسرحها، ونحلال ومسرحها، أربع مدن. ومن سبط رأوبين باصر ومسرحها، ويهصى ومسرحها، وقديموت ومسرحها، وميفعة ومسرحها، أربع مدن. ومن سبط جاد مدينة ملجأ القاتل راموت في جلعاد ومسرحها، ومحنايم ومسرحها، حشبون ومسرحها، ويعزير ومسرحها، كل المدن أربع. فجميع المدن التي لبني مراري حسب عشائرهم الباقين من عشائر اللاويين. وكانت قرعتهم 12 مدينة. جميع مدن اللاويين في وسط ملك بني إسرائيل 48 مدينة مع مسارحها. كانت هذه المدن مدينة مدينة مع مسارحها حواليها، هكذا لكل هذه المدن. فأعطى الرب إسرائيل جميع الأرض التي أقسم أن يعطيها لآبائهم، فامتلكوها وسكنوا بها. فأراحهم الرب حواليهم حسب كل ما أقسم لآبائهم، ولم يقف قدامهم رجل من جميع أعدائهم، بل دفع الرب جميع أعدائهم بأيديهم. لم تسقط كلمة من جميع الكلام الصالح الذي كلم به الرب بيت إسرائيل، بل الكل صار. الأصحاح 22. حينئذ دعا يشوع الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط منسة وقال لهم: إنكم قد حفظتم كل ما أمركم به موسى عبد الرب، وسمعتم صوتي في كل ما أمرتكم به، ولم تتركوا إخوتكم هذه الأيام الكثيرة إلى هذا اليوم، وحفظتم ما يحفظ وصية الرب إلهكم. والآن قد أراح الرب إلهكم إخوتكم كما قال لهم، فانصرفوا الآن واذهبوا إلى خيامكم في أرض ملككم التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر الأردن. وإنما احرصوا جدا أن تعملوا الوصية والشريعة التي أمركم بها موسى عبد الرب، أن تحبوا الرب إلهكم وتسيروا في كل طرقه، وتحفظوا وصاياه، وتلصقوا به، وتعبدوه بكل قلبكم وبكل نفسكم. ثم باركهم يشوع وصرفهم فذهبوا إلى خيامهم. ولنصف سبط منسة أعطى موسى في باشان، وأما نصفه الآخر فأعطاهم يشوع مع إخوتهم في عبر الأردن غربا. وعندما صرفهم يشوع أيضا إلى خيامهم باركهم وكلمهم قائلا: بمال كثير ارجعوا إلى خيامكم، وبمواش كثيرة جدا، بفضة وذهب، ونحاس وحديد، وملابس كثيرة جدا، اقسموا غنيمة أعدائكم مع إخوتكم. فرجع بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسة، وذهبوا من عند بني إسرائيل من شيلوه التي في أرض كنعان، لكي يسيروا إلى أرض جلعاد، أرض ملكهم التي تملكوا بها حسب قول الرب على يد موسى. وجاءوا إلى دائرة الأردن التي في أرض كنعان. وبنى بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسة هناك مذبحا على الأردن، مذبحا عظيم المنظر. فسمع بنو

إسرائيل قولا: هوذا قد بنى بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسة مذبحا في وجه أرض كنعان في دائرة الأردن مقابل بني إسرائيل. ولما سمع بنو إسرائيل اجتمعت كل جماعة بني إسرائيل في شيلو لكي يصعدوا إليهم للحرب. فأرسل بنو إسرائيل إلى بني رأوبين وبني جاد ونصف سبط منسة إلى أرض جلعاد فنحاس بن ألعازار الكاهن وعشرة رؤساء معه رئيسا واحدا من كل بيت أبن من جميع أسباط إسرائيل، كل واحد رئيس بيت آبائهم في ألوف إسرائيل. فجاءوا إلى بني رأوبين وبني جاد ونصف سبط منسة إلى أرض جلعاد وكلموهم قائلين: هكذا قالت كل جماعة الرب، ما هذه الخيانة التي خنتم بها إله إسرائيل بالرجوع اليوم عن الرب ببنيانكم لأنفسكم مذبحا لتتمردوا اليوم على الرب؟ أقليل لنا إثم فغور الذي لم نتطهر منه إلى هذا اليوم، وكان الوباء في جماعة الرب حتى ترجعوا أنتم اليوم عن الرب؟ فيكون أنكم اليوم تتمردون على الرب وهو غدا يسخط على كل جماعة إسرائيل. ولكن إذا كانت نجسة أرض ملككم فاعبروا إلى أرض ملك الرب التي يسكن فيها مسكن الرب وتملكوا بيننا، وعلى الرب لا تتمردوا وعلينا لا تتمردوا ببنائكم لأنفسكم مذبحا غير مذبح الرب إلهنا. أما خان عاخان بن زارة خيانة في الحرام فكان السخط على كل جماعة إسرائيل وهو رجل لم يهلك وحده بإثمه؟ فأجاب بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسة وقالوا لرؤساء ألوف إسرائيل: إله الآلهة الرب، إله الآلهة الرب هو يعلم وإسرائيل سيعلم. إن كان بتمرد وإن كان بخيانة على الرب لا تخلصنا هذا اليوم، بنياننا لأنفسنا مذبحا للرجوع عن الرب أو لإصعاد محرقة عليه أو تقدمة أو لعمل ذبائح سلامة عليه، فالرب هو يطالب. وإن كنا لم نفعل ذلك خوفا وعن سبب قائلين: غدا يكلم بنوكم بنينا قائلين: ما لكم وللرب إله إسرائيل؟ قد جعل الرب تخما بيننا وبينكم يا بني رأوبين وبني جاد الأردن، ليس لكم قسم في الرب، فيرد بنوكم بنينا حتى لا يخاف الرب. فقلنا: نصنع نحن لأنفسنا، نبني مذبحا لا للمحرقة ولا للذبيحة، بل ليكون هو شاهدا بيننا وبينكم وبين أجيالنا بعدنا، لكي نخدم خدمة الرب أمامه بمحرقاتنا وذبائحنا وذبائح سلامتنا. ولا يقول بنوكم غدا لبنينا: ليس لكم قسم في الرب. وقلنا: يكون متى قالوا كذا لنا ولأجيالنا غدا أننا نقول: انظروا شبه مذبح الرب الذي عمل آباؤنا لا للمحرقة ولا للذبيحة، بل هو شاهد بيننا وبينكم. حاش لنا منه أن نتمرد على الرب ونرجع اليوم عن الرب لبناء مذبح للمحرقة أو التقدمة أو الذبيحة عدا مذبح الرب إلهنا الذي هو قدام مسكنه. فسمع فنحاس الكاهن ورؤساء الجماعة ورؤوس ألوف إسرائيل الذين معه الكلام الذي تكلم به بنو رأوبين وبنو جاد وبنو منسة فحسن في أعينهم. فقال فنحاس بن ألعازار الكاهن لبني رأوبين وبني جاد وبني منسة: اليوم

علمنا أن الرب بيننا لأنكم لم تخونوا الرب بهذه الخيانة. فالآن قد أنقذتم بني إسرائيل من يد الرب. ثم رجع فنحاس بن إليعازار الكاهن والرؤساء من عند بني رأوبين وبني جاد من أرض جلعاد إلى أرض كنعان إلى بني إسرائيل، وردوا عليهم خبرا، فحسن الأمر في أعين بني إسرائيل، وبارك بنو إسرائيل الله، ولم يفتكروا بالصعود إليهم للحرب وتخريب الأرض التي كان بنو رأوبين وبنو جاد ساكنين بها. وسمى بنو رأوبين وبنو جاد المذبح عيدا، لأنه شاهد بيننا أن الرب هو الله.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة.

عدو ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

شو اثنين انا الليل يا الليل يا قنفران ببيوت مبشيرين بابن مائث وبنوت نوت تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. سبح الرب تسبيحا جديدا سبح الرب يا كل الأرض سبح الرب وباركوا اسمه بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه حدثوا في الأمم بمجده وبين جميع الشعوب بعجائبه لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا مهوب على كل الآلهة لأن كل آلهة الأمم شياطين أما الرب فصنع السماوات جلال البهاء قدامه الطهر والجمال العظيم في قدسه قدموا للرب يا جميع أبوات الأمم قدموا للرب مجدا وكرامة قدموا للرب مجدا لإسمه احملوا الذبائح وادخلوا دياره اسجدوا للرب في دياره المقدسة فلتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة وأيضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع يدين الشعوب الاستقامة فلتفرح السماوات وتبتهج الأرض ليعج البحر وكل ملئه تفرح البقاع وكل ما فيها حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب لأنه يأتي ليدين الأرض.

الرب قد ملك فلتتهلل الأرض لتفرح الجزائر الكثيرة، سحاب وضباب حوله، العدل والقضاء قوام كرسيه، النار تسبق فتسلك أمامه، وبلهيب تحرق أعداءه الذين حوله، أضاءت بروقه المسكونة، نظرت الأرض فتزلزلت، ذابت الجبال مثل الشمع، من قدام وجه الرب، من قدام وجه سيد الأرض كلها، أخبرت السماوات بعدله، عاينت جميع الشعوب مجده، يخزى جميع الساجدين لمصنوعات الأيادي المفتخرين بأصنامهم، اسجدوا لله يا جميع ملائكته.

ملائكتي. سمعت صهيون ففرحت وتهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العالي على كل الأرض. ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة يا محب الرب بغض الشر. إن الرب يحفظ نفوس أبرار وينجيهم من أيدي الخطاة.

سبحوا الرب تسبيحاً جديداً، لأن الرب قد صنع أعمالاً عجيبة. أحيت له يمينه وذراعه القدوسة. أعلن الرب خلاصه وكشف قدام الأمم عدله. ذكر رحمة ليعقوب وحقه لبيت إسرائيل. نظرت أقاصي الأرض جميعها.

أبوق القرن. هللوا أمام الرب الملك، لعج البحر وكل ملئه، المسكون وكل الساكنين فيها، تصفي جميع الأنهار.

الشيروبيم فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في صهيون ومتعال على كل الشعوب، فليعترفوا لاسمه العظيم لأنه مرهوب وقدوس. كرامة الملك أن يحب العدل، أنت هيأت الاستقامة، أنت أجريت القضاء والعدل في يعقوب. ارفع الرب إلهنا، اسجدوا لموضع قدميه فإنه قدوس. موسى وهارون في كهنته وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمهم لأنهم حفظوا شهاداته والأوامر التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، صرت لهم يا الله غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا، اسجدوا في جبله المقدس فإن

هو صنعنا وليس نحن، نحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديوره بالتسابيح، اعترفوا له وباركوا اسمه، فإن الرب صالح هو وإلى الأبد رحمته.

رحمة وحكما أسبحك يا رب وأترنم لك وأتفاهم في طريق بلا عيب. متى تأتي إلي؟ لقد كنت أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام عيني أمرا يخالف الناموس. صانع المعصية أبغضت، لم يلصق بي قلب معوج، وعندما يلاني الشرير عني لم أكن أعلم. والذي يختاب قريبه سرا كنت أطارده، المستكبر بعينيه والمنتفخ القلب لم أكن أآكله. عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك في الطريق بلا عيب هذا كان يخدمني. المتكبر لم يسكن في وسط بيتي.

اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك. عصاك ويرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط أعدائك. معك الرئاسة في يوم قوتك في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا يقضي بين الأمم يملأهم جسسان يسحق رأس كثيرين على الأرض في الطريق.

كلها مفحوصتان، الشكر عظيم البهاء لعمله وعدله دائم إلى أبد الأبد. ذكر جميع عجائبه، رحيم هو الرب ورؤوف.

حق وعدل، كل وصايا صادقة ثابتة إلى دهر الدهور، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل خلاصا لشعبه، أمر بعهده إلى الأبد. اسمه قدوس ومرهوب، رأس الحكمة مخافة الرب، والفهم الصالح لكل من يعمل به، وتسبحة دائما.

طوبى للرجل خائف الرب ويهوى وصاياه جدا، يقوى نسله على الأرض، جيل المستقيمين يبارك. مجد وغنى في بيته، وبره يدوم إلى الأبد. نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، رحيم الرب الله ورؤوف وبار. صالح هو الرجل الذي يترأف ويقرد ويدبر أقواله بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر. ذكر الصديق يدوم إلى الأبد، ولا يخشى من خبر السوء، قلبه مستعد

قطع المساكين بره يدوم إلى دهر الدهور، يرتفع قرنه بالمجد الخاطي يبصر فيغتاظ، ويصر بأسنانه ويذوب شهوة الخاطئ.

سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها باركوا اسم الرب. الرب عال على كل الأمم وفوق السماوات مجده، من مثل الرب إلهنا ساكن في الأعالي.

أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه أمال أذن إلي فأدعوه كل أيامي، لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني. ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي. الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم، الذي يحفظ الأطفال هو الرب، تواضعت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي، خلص نفسي من الموت وعيني من الدموع.

0: زقصاس يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد إلى مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا ها هنا في موضع قفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعام لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة.

تلس المصلوب معك للدخول إلى الفردوس، لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضول، بل قدس نفسي واضئ فهمي واجعلني شريك نعمة أسرارك المحيا، كيما إذا زقت من إحساناتك أقدم لك تسبح بغير فتور مشتاقا لبهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح.

لأجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح، قتلت الموت موتك، أزهرت الأيام بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، أزهر محبتك للبشر أيها الصالح. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي مخلص الشعب متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء، ولا تسلمنا إلى الدهر، لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل.

لما أبصر للسرائس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاها ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء

0: عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا الله الآب، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم، انقل عقولنا من الاهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلاتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما ليك بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين الحقيقيين لابنك

0: وحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصافي القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا كل قوة المعاند وجميع جنوده الردية كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه الموحي، واقبلنا إليك يا سيد يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع بيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعزة والسلطان والسجود إلى الأبد أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

اختار الآباء معلم البيع. هذا الفصل من الإنجيل. في عشية عيد الصليب. ومحور كلام المسيح فيه عن الحرية الحقيقية. جماعة اليهود اللي كانوا بيتناقشوا معاه واسمعوا الكلام ده كانوا فاكرين في نفسهم انهم احرار مش مستعبدين، وهم في الواقع كانوا عبيد.

المسيح بيكلمهم عن الحرية، هم مش قادرين يفهموا الكلام. افتكروا لما نيقوديموس راح للمسيح والمسيح بيكلمه عن الولادة، عن الخليقة الجديدة. نيقوديموس معلم اليهود، راجل كبير قوي، بس مش فاهم، مش قادر يفهم. وبعدين المسيح قال له: ده انا بكلمك على حاجات تحصل في الارض، قلت لكم الارضيات وانت مش مصدقين، اما لو قلت لك السماويات هتعمل ايه؟ ففي حاجة اسمها الحرية الحقيقية. الحق هو المسيح، فبيتكلم عن الحرية. هم مش فاهمين يعني ايه حرية، فاكرين ان مثلا لو حد يعني مستعمر ماسك البلد وهم يبقوا مستعبدين المستعمر، او كلمة عبيد زمان كانت كلمة بايخة قوي قوي شديدة جدا، العبد ده اللي كان يشتروا بالفلوس. فقال له: احنا مش عبيد. قال لهم: لا انتوا عبيد. وبعدين فسرها المسيح بوضوح شديد، قال ايه؟ قال: من يفعل الخطية يبقى عبد للخطية. واللي المسيح له المجد وحده يحرره من العبودية دي يبقى حر. فبقى الواحد يفهم دلوقتي، طول ما الواحد بيعمل خطية والخطية ضغطة على إرادته وبيعمل ويكرر ويقول غصب عني ويحس بالمذلة ديت، يبقى لسه في العبودية. لما المسيح له المجد ينعم على أي واحد فينا بالنعمة دي الجوانية، يحس الإنسان أنه حر جدا، حرية داخلية حقيقية يحس بيها. ما تيجي تعترف للكاهن بالخطايا طبعا، وبعدين تقول ايه؟ اخطأت حلني، يعني فك الرباطات ديت بتاعت العبودية، ان المربوط مش مالك نفسه، المسجون ما ارادته مش في ايده، المحبوس هما اللي بيحركوه، يفتحوا له يدخلوه يطلعوه، ده محبوس. فالخطية بتعمل الحكاية دي، بتخلي الإنسان عبد. تقول لي بقى الخطايا الكبيرة ولا الخطايا الصغيرة؟ الخطية وخلاص. كل من يفعل الخطية، يعني المفروض الواحد اللي لا دي يحفظ دي كويس قوي، كل من يفعل الخطية يبقى عبد. والعبد لا يبقى في البيت، يعني ايه؟ يعني ملوش ميراث. طب والحرية دي بتاعت مين؟ قال: بتاع البنين. البنين أحرار. مين اللي حررهم؟ الابن المسيح للمجد. طب حررنا ازاي؟ لما هو اتربط على الصليب، لما اتسمرت ايديه ورجليه بقى ايه؟ مش قادر يتحرك. و ده تمن ايه؟ قال: ده تمن الحريه بتاعتنا احنا بقى. هو دفع التمن ده عشان الواحد فينا ينال نعمه الحريه الحقيقيه جوه نفسه من جوه. تعرف قد ايه الواحد فينا ضعيف؟ فعلا فعلا ضعيف. ليه؟ ممكن أي حاجة تضغط عليه وتستعبده، ساعات حاجات ملهاش قيمة ولا لازمة ولا بتاع. لك أنا يعني جربت الشيشة دي وعجبتني، طب بطلها، مش قادر. السيجارة دي يعني بتستعبد الإنسان، تستعبده طبعا، بتستعبده من بره في الشكل، يقول لك ايه مش قادر ابطل. لكن الاخطر الاوحش جدا انه يبقى مستعبد من جواه، يبقى فقد اغلى حاجه في الدنيا، الحريه في المسيح يسوع. ايه بقى الحريه في المسيح؟ قال: بنعمه المسيح اقدر على كل حاجه، مفيش حاجه تستعبدني، مفيش حاجه تضغط عليا.

هل ممكن الإنسان يوصل لدي؟ قال طبعا يوصل لدي قوي، إنه يبقى غير مستعبد. أنا أقول لك الضعف بتاعنا شديد جدا، وده اللي بنعترف به، إن الإنسان الخارج بتاعنا ضعيف، وإن العبودية ديت ممكن أي واحد فينا يقع تحتها. واحد مستعبد لذاته.

عبد المدح الناس ومجد الناس والشكل البراني، عاوز بس يعني يلمعه كل يوم عشان الناس تقول فلان أو فلانة دول، يعني أي حد بقى يهز دي تبقى يعني ليه مستعبد بقى عبد. الآباء القديسين بتوعنا في الكنيسة على مدى القرون الطويلة اتحرروا من الذات دي تماما. حاجة يعني لما تقرأ السير بتاعت الآباء تستعجب. واحد مستعبد لمجد العالم، مجد الناس، الناس تمدحه. لو حد قال عليه كلمتين يعني الدنيا تتهد. هو في الواقع عبد للحتة دي. في من الآباء الكبار قوي يقول لك إيه، كان متحررا من مجد العالم. يعني لو مدحته الدنيا كلها ولا يتهز. ولو يعني أساءوا إليه بكل الإساءات ما تهزش. ليه؟ حر. يعني مربوط بالمديح ولا مربوط من ناحية وجع الإساءة. عاشوا أحرار. القديس أنبا أنطونيوس يقول لك بدأ إيه سيرته؟ قال باع. باع إيه؟ قال باع كل اللي عنده. طب يعني بسهولة؟ يعني عقلها كده في عقلك، باع كل اللي عنده يعني literally، جرد نفسه من كل شيء في يوم. ايه دي بسهولة؟ ألا ما هو حر؟ هو لما امتلك كان يعني عبد. ده القديس أنبا أنطونيوس أثبت بالحركة القوية جدا اللي بدأ بيها دي انه انسان حر من الاموال والممتلكات مش عبد. وفي العبرانيين قال للمسيحيين الاولين قال لهم ايه؟ قبلتم سلب اموالكم بفرح. تصور واحد يعني اتنهب زي اللي في المنيا دول اللي يقول لك عليهم، دخلوا بيوتهم بعنف وخدوا كل حاجة بفرح. طب هم يعني ايه؟ هي الحياة بتاعتهم مستمدة من شوية الحاجات التراب دي؟ لا. فبقى المسيح لما بيتكلم عن الموضوع ده بيكلمنا كل واحد فينا بنفسه فعلا يدينا الحتة دي اللي هي تخلي الواحد أغنى أغنياء العالم لما يكون إيه؟ حر. لما ياخد الحرية دي اللي هي بالصليب، اللي هي المسيح للمجد لما علق على الصليب أعتقنا من العبودية ومن الرباطات ومن العالم. وبعدين بالقديس بولس الرسول قال إيه؟ أنا بفتخر بالصليب. قال إيه؟ قال صلب العالم لي وأنا للعالم، يعني العالم مات بالنسبة لي. كل ما في العالم ده ما قدرش يحركني بقى تبقى حر. لكن لو العالم مثلا يعمل لك حاجة تجري عليها وتلاقي نفسك مربوط ومش قادر تعمله، لا طبعا اعمل ايه؟ يعني مجرد ما العالم يخيل للواحد كده اللي يجري اموال العالم، امجاد العالم، فسح العالم، مسرات العالم، شهوات العالم، ايه دي؟ ما دي البضاعة. ولو الواحد ساعد أول ما الواحد يقع تحت واحدة من دول بعد عنك الشيطان، يعني ما عندوش رحمة، يذل الإنسان بشهوة نفسه، يربطه ويربطه تاني ويربطه تاني ويربطه تاني ويزود على الرباطات لدرجة الإنسان يبقى مشلول الإرادة. أقدرش يقول لك عاجز غلبان. ولكن لما المسيح ينعم على الواحد بالحرية دي يعيش الإنسان في الفرح بقى. العبودية غم، العبودية ألم، العبودية كسرة نفس، حس الإنسان أنه عبد. العبد ده كانوا بيقولك بيشغلوه روح يروح، تعالى تعالى ما دارش، ده عبد. لكن الحر بيتصرف إزاي؟ الحرية مجد أولاد الله. ازاي بتصرف يعني؟ قال بحسب الروح اللي جوه، الروح الحريه، روح المسيح ده، الروح البنوه،
اللي بديك انك انت تبقى انسان حر في المسيح.

0: حاجات كتيرة الواحد تقع في الحياة كده ويقول لك ايه، نفسي مش قادر، مش قادر اقول لا على الحكاية الفلانية، يصعب على الواحد، مش قادر يقول لا، مش قادر يمنع نفسه. لما تاخد النعمة دي قولي استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، اعرف انا اجوع وانا استفضل وانا ازيد وانا انقص، حر. طبعا اي واحد فينا يقدر يدركها كويس قوي لو يقعد مع نفسه، بيرمي العالم ده واللي فيه والناس وكل المصالح والحاجات الكذبة الكبيرة دي، ويقعد مع نفسه ويقول ايه، وانا بصحيح حر ولا ايه؟ قال ان حرركم الابن من الحقيقة تصيرون احرار. اسأل نفسي كده بعيد عن الناس، قول انا بصحيح حر؟ طب اذا كنت حر، طب ليه دي مش قادر اعملها؟ يعني في حاجات كده توصل لاقيني ايه، يعني يتكلموا كويس قوي، واحد بعد عنك مربوط بالبخل مثلا، حلو قوي الكلام، وبعدين تيجي على ناحيه العمل تلاقيه كش. ليه؟ مش قادر، يعني نفسه. طبعا دي الملامح بتاعت الانسان قبل المسيح، من غير المسيح، من غير الصليب، يقول انا اسر بناموس الله بالانسان الباطن من جوه، بفرح بالوصايا والكلام والوعظ ده حلو قوي قوي قوي قوي، لكن ان افعل الحسنى صعب. ليه؟ لان في ناموس اسمه ناموس الخطيه، مالك نفسي فانا عبد، نفسي اعمل الخير لكن الشر حاضر امامي، ومش عاوز اعمل الشر لكن بلاقي نفسي بعمله. ليه؟ لأني وايح أنا الإنسان الشقي العبد، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ طب مين اللي ينقذك؟ الصليب. فكل ما الواحد فينا في حاجات يجي عنده يفرمل لك مش قادر، يبقى لسه في ربطات، لسه مربوط. لما المسيح يقطع الربطات دي يقول المزمور قطعت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسبيح لربنا المجد.
1: افتع يوت غارم شو انجي

المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة أبواب الجحيم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

شوي سنين انا الليلويا الليلويا خنفران من فيوت نمبشيري نمبيبن وماء ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب، هذا هو باب الرب والصديقون يدخلونه.

المسبح، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

يا مرهف مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

أم حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

أمواليهم ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأتنا

في الماء وعبرت نفوسنا السيل، أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر.

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن

لكم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

مأمون إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أوروبا.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصل.

0: قصاص يوسف وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية.

اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي، لألا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر

يقول قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض المئتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابتل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسبيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

عايز اكلمكم النهاردة عن معاني كلمات مهمة في الحياة الدينية. كتير من الناس ربما يكونوا متدينين وعايشين في حياة من التدين، ومع ذلك ما لهمش علاقة بالله، هم سالكين في حياة ليها مظهر التدين من كل ناحية، وبيمارسوا ممارسات دينية لكن ما لهمش علاقة بالله. فعايزين نشوف العلاقة مع الله وكيف يمكن أن ترتبط بالممارسات دي. يعني مثلا الخطية والبر، تسأل إنسان ما هي الخطية يقول لك الخطية هي عمل الشر، هي عمل أي شيء من المحرمات سواء كانت محرمات في الدين أو محرمات في الدولة. ربما البوذيون برضو يقولوا نفس الكلام، والناس بتوع برحمة يقولوا نفس الكلام، وبتوع كونفوشيوس وبعض الديانات البدائية يقولوا نفس الكلام. وفي كل دية مفيش اسم ربنا في الموضوع. جايز محرمات ضد القانون، جايز محرمات ضد العلاقات مع الناس، ضد الحياة الاجتماعية، لكن اسم ربنا مش فيه. وجايز واحد يقول الشر هو السقوط، هو الضلال، هو الحياة الخاطئة، لكن لغاية دلوقتي اسم ربنا ما جاش في الموضوع. لما نيجي نعرف المسألة تعريف سليم فيه اسم الله، نقول ان الخطية والشر هما انفصال عن الله. هما ايه؟ انفصال عن الله، او الخطية والشر هما تحدي لله، او تمرد على الله، او ثورة على الله. لما الانسان يشوف الحكاية بالشكل ده يبتدي يخاف، يبتدي يخاف. لما يعرف ان السرقة دي مجرد حاجة ضد القانون يقول لك زي بعض، اخد اللي اقدر اخاف اخده واروح فيها 3 أشهر ولا 6 أشهر. لكن لما يعرف ان السرقة دي خطية ضد الله وتحدي لوصايا الله، وممكن يكون نتيجتها جهنم في الابدية كلها، يبتدي يخاف. احنا عايزين نربط كل حاجة بربنا. يعني شوفوا نظرة يوسف الصديق للخطية، قال كيف أخطئ وأفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، يعني اعتبر أنها مش خطية ضد فطيفار أو ضد امراته، إنما هي خطية ضد الله نفسه. وده اللي قاله داود النبي في المزمور، قال لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنع. فالخطية هي تمرد على ربنا. بينما داود بقالش أنا أخطيت ضد الشبع أو ضد أوريا الحسي، بيقول لربنا إليك وحدك أخطأ والشر قدامك صنع. إذا كانت الخطية بالشكل ده انفصال عن الله،

يبقى ممكن نفهم التوبة انها رجوع الى الله. الامور هتتفهم على الوضع الثاني. جايز واحد يفتكر ان التوبة هي ترك الخطية او يتمادى في الفهم ويقول كمال التوبة هو كراهية الخطية، وكل ده صح، لكن مش ده المعنى اللاهوتي او المعنى الروحي اللي احنا نرجو. التوبة هي الرجوع الى الله. وان كانت الخطية تعتبر خصومة مع الله فيبقى التوبة معناها المصالحة مع الله. نبتدي نفهم الامور بفهم لاهوتي سليم، مش مجرد بفهم علماني. احنا مثلا في الكلية الاكليريكية التعريف السليم لها هي كلية لاهوت. كلية لاهوت، ونعرف ان فيها اشياء تتعلق بربنا، مع ان بيدرس فيها كتاب مقدس وطقوس وتاريخ كنيسة ولغة خبطية، لكن هي كلية لاهوت. وفي العلوم اللي موجود فيها نقول مثلا لاهوت روحي، ما نقولش روحيات، هي روحيات، لكن لما نسميها لاهوت روحي يبقى روحيات تتعلق بالله. نقول لاهوت طقسي، ممكن نسمي المادة طقوس ونخلص على كده، لكن لما نقول لاهوت طقسي معناها طقوس تتعلق بالعلاقة مع الله. وهكذا في اللاهوت الأدبي واللاهوت النسكي، كلها أمور لاهوتية. لما نمسك الحياة الروحية عموما جايز حاجات كثير منها تسميها فضائل، لكن كلمة فضيلة بحد ذاتها كلمة لا تعطي العلاقة مع ربنا، زي كلمة بر لا تعطي العلاقة مع ربنا. احنا عايزين كل فضيلة من الفضائل نربطها باسم ربنا عشان تمثل الحياة مع ربنا. اذا انتصرت على الخطية تحيا مع الله. ممكن تسميه حياة النصرة، لكن مش دي اللي هتديك المعنى اللاهوتي. اللي بيديك المعنى اللاهوتي ان الروحيات او الحياة الروحية بتسميها شركة مع الروح القدس. ليه بتسميها شركة مع الروح القدس؟ لان الروح القدس بيشترك معك في العمل، والروح القدس بيشترك معاك فيعطيك قوة لكي تنتصر. من ربنا بيقول بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. اذا ان قدرنا نفعل شيء نربطه بربنا، مش ننسبه لينا انها روحيات، ان الروح بتاعنا قوي، ان احنا بنسلك بالروح ولا نسلك بالجسد. ناخدها في معناها اللاهوتي انها شركة مع الروح القدس. وساعات الفضيلة بتأخذ معنى اخر، كما قال السيد المسيح هذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي. فيبقى الفضيلة هي معرفة الله، والفضيلة هي السير مع الله، والفضيلة هي الثبات في الله. تثبت الله والله فيك. خلي كلمة ربنا على لسانك بكل حاجة بتعملها عشان تعرف

أهميتها من جهة العلاقة بربنا. السيد المسيح بيقول عن عمله مع تلاميذه عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. إذن الفضيلة هي محبة الله، وكل فضيلة ليس فيها محبة الله ليست هي فضيلة روحية على الإطلاق، لأنها ملهاش علاقة بربنا. ممكن نسميها فضيلة اجتماعية نسبة لعلاقتنا بالمجتمع، لكن الفضيلة في حقيقتها هي الارتباط بالله، هي معرفة الله، هي الثبات في الله، هي طاعة الله، هي معرفة الله، هي النمو في محبة الله، هي السير في طريق الله، كلها ليها علاقة بربنا. عشان كده لما تيجي في وقت وتسيب حياة الفضيلة تعرف انك انت بتسيب ربنا، مش مجرد سبت فضيلة من فضائل، ده انت سبت ربنا نفسه. وهكذا جايز واحد يسمي الفضيلة انها كل عمل خير. وبعدين تيجي بعض الطوائف تقول نحن لا نؤمن بالاعمال، كله بالنعم. طب ما يا حبيبي كل عمل خير بنعمله بالنعم، هو في عمل احنا بنعمله بدون النعم؟ كل عمل خير بنعمله بالنعم. فلو ربطنا كل عمل خير بنعمة ربنا محدش هيجي يقول لنا لا نؤمن بالاعمال، لان هيهاجم نعمة ربنا. ده بولس الرسول نفسه بيقول لا انا بل نعمة الله العاملة فيا. اذا ربط كل خدمته بنعمة الله العاملة فيه ما بيشتغلش لوحده. والسيد المسيح بيقول بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا. اذا كل خير نعمله نربطه بربنا، فيبقى لا يستطيع احد ان يهاجم الاعمال اللي هي شركة مع روح القدس واللي هي معمولة بالمسيح الذي يعمل فينا وبنعمة ربنا التي تعمل فينا. يبقى هذا الربط منع الخلاف العقيدي في الأعمال والنعم. ولذلك بولس الرسول لما جه يتكلم عن خدمته هو وأبولس قال نحن عاملان مع الله. في إنسان بيغرس وإنسان بيسقي والله هو الذي ينمي. يبقى لا الغير شيئا ولا السقي شيئا، لكن الله اللي هو بينمي. فياريت كل فضيلة ترتبط بربنا في إيماننا بيها لكي نعملها بقوة الله مش بطريقتنا الشخصية، وأيضا لكي لا يفتخر أحد، لأن ما دام الفضيلة معمولة بربنا يبقى الواحد يفتخر ليه؟ ربنا هو الذي عمل العمل كله، فلا نفصل العمل الخير عن النعمة، لا نفصل العمل الخير عن يد الله العاملة فينا، وبالشكل اللي يبقى لا نفتخر باطل. خد عمل من الاعمال مثلا هو الصوم. تيجي تسأل واحد تقول له ما هو تعريف الصوم في الكنيسة القبطية؟ يقول لك الصوم هو الانقطاع عن الطعام مدة من الزمن يعقبها اكل خالي من الدسم الحيواني. كلام خاص بالجسد، خاص بالأكل.
ما فيهوش علاقة بربنا. ده تعبير جسدي لكن مش هو ده الصوم الحقيقي. وواحد يتمادى يقول لك لا ده الصوم في صوم النفس وفي صوم اللسان وفي صوم القلب، برضو داخل في الفضيلة لكن ما جابش سيرة ربنا. لو قلت ان الصوم هو اعطاء فرصة للروح لكي تتحد مع الله، لكي تثبت الله والله فيها، لكي تمشي في طريق الله، يبقى استطعت ان تربط الصوم بربنا، مش مجرد اكل ولا انقطاع ولا عنصر المنع ولا مجرد ضبط النفس. كلها كلام صح لكن لا يعطي العلاقة مع ربنا، لا يعطي العلاقة مع ربنا. لأن إذا كان الصوم هو ضبط النفس فكيف يوصلنا هذا الضبط إلى الله؟ لو وقفت عند حد ضبط النفس يبقى فضيلة إنسانية أو اجتماعية، لكن لو قلت عشان يوصلنا ربنا يبقى فضيلة روحية. عشان كده الكنيسة في صلوات الصوم الكبير في الإسلام تقول باستمرار بالصوم والصلاة كذا وكذا، بالصوم والصلاة، علشان توري ان الصوم مش مجرد فضيلة جسدية. فضيلة جسدية ده بتوع اليوغا يبقوا احسن مننا لانهم اقوى في هذه الفضيلة من ناحية جسدية، يبقى الهندوس اقوى مننا لانهم اقوى في الضغط على الجسد، لكن هي ليست مجرد ضغط على الجسد انما اعطاء فرصة للروح لكي ترتبط بالله. عشان كده هما الاثنين مع بعض ماشيين. نيجي للصلاة. انت تصلي حسن ان تفعل، لكن لماذا تصلي؟ هل واجب عليك انك انت تصلي او زي في الرهبنة لما يقولوا بينفذ قانون الرهبان يعني قانون؟ أما الصلاة هو الكلام مع الله، الصلاة هو الكلام مع الله. لكن ساعات انت تكلم ربنا لكن تربط الكلام اللي مع ربنا بالذات، اما الصلاة بتطلب داخل فيها الذات، او الصلاة بتشكر داخل فيها الذات، او صلاة بتعترف بخطاياك برضو داخل فيها الذات، وليس خالصة لله. الصلاة في عمقها وفي فهمها الحقيقي هي محبة لله تدعوك الى الكلام مع الله، هي اشتياق الى الله يدعوك الى الكلام مع الله. فلما تعرف الصلاة بأنها محبة لله واشتياق إلى الله يدعو إلى الكلام مع الله، يبقى أعطيت التفسير السليم للصلاة. وداود يجمع المعاني دي كلها ويقول له اشتاقت نفسي إليك كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء، يقول له كما يشتاق الأيل يعني الغزال الجامد، كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه كذلك اشتاقت نفسي إليك يا الله. متى أقف وأتراءى أمام الرب؟ يقول له اسمك حل ومبار في أفواه القديسين، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من لحم ودسم.

اشتاقت نفسي اليك، عطشت نفسي اليك الى اخره. يبقى الصلاة ليست مجرد كلام مع الله. الفريسي اتكلم في صلاته كلام كثير ولم يكن مقبولا امام الله. وفي ناس ربنا قال يكررون الكلام باطلا كالامم في الصلاة. وفي ناس ربنا قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فهو مبتعد عني بعيدا. اذا الصلاة هي شعور في القلب يعبر عنه اللسان بالكلام مع ربنا، لكن مجرد كلام ما جايش تتكلم مع ربنا وربنا يقول لك انت ما صليتش ولا حاجه، هي مساله كلام. يبقى تعريف الصلاه انها كلام مع الله تعريف محدود وضيق. نخش مثلا في الكتاب المقدس. تعريف الكتاب المقدس هو كتاب الله، لكن هل هو مجرد معلومات او مجرد وصايا او مجرد تاريخ؟ الكتاب المقدس هو حديث الله اليك، هو رسالة الله اليك، هو ما يقوله الروح للكنائس. رسالة ربنا بيوجهها إليك مفرحة، لأن في واحد بيمسك الكتاب المقدس ويقرأ ويبقى عالم في الكتاب ومنهوش حياة مع الله، ويبقى دارس في الكتاب دراسة قوية وملهوش علاقة مع ربنا. لكن دي رسالة الله إليك، تسمعها في حب وبكل قلب وتشوف تأثيرها فيك. يقول وجدت كلامك كالشهد فأكلته. يقول له فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. يقول وصية الرب مضيئة تنير العينين من بعد، وانسراب لرجلي كلامك ونور لسبيلي، يعني مرشد وهادي. لو عرفنا بالشكل ده هنقدر بكل شوق وبكل خشوع نقرأ في كتاب الله، وبكل رغبة في الاستفادة نلجأ إلى كلام الله. نمسك لخدمة مثلا. كتير منكم خدام في مدارس الأحد، فأي خدمة في مدارس الأحد يسميها إيه؟ يسميها خدمة، يسميها نشاط كنسي، يسميها تعليم ديني، كل الكلمات اللي ما فيهاش اسم ربنا. خدمة مدرسة تسميها تعريف الناس بربنا، تعريف الناس بربنا وملكوته، وتعرفهم باسمه، وتعرفهم بمحبته للناس وكرد فعل محبة الناس إليه. عشان كده المسيح في التعليم بقال عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. لكن كثير من الناس بيخدوها نشاط من الأنشطة، تعليم. عشان كده يقول مدرس في مدرسة أحد، هي مش مجرد تدريس، هي روح ينتقل من شخص إلى شخص، روح ينتقل من شخص إلى شخص.
واحيانا تكون مجرد قدوه تنتقل من شخص الى شخص. وده الفرق بين المعلم الروحي اللي يعرف ربنا وينقل ربنا للناس، وواحد تاني بينقل اليهم معلومات. معلومات الواحد فيهم ممكن يدرس رحلات بولس الرسول كما تدرس اي اخبار في التاريخ في تحركات القادة والرؤساء الان. لكن ربنا فين؟ هو ده المهم. ولذلك كل مدرس مدرس احد لازم يفكر وهو بيدرس كيف ينقل الله الى الناس. هل في درسه في نقل الله الى الناس؟ وكذلك كل واعظ وكل كاهن، هل هو بينقل الله الى الناس؟ هل هو بيعرفهم بربنا؟ هل هو بيربطهم بربنا؟ نفس الكلام لما نقوله ككنيسة كبيت والله. خذوا مثلا الخلوة والصمت. ايه الخلوة دي؟ هل هي فترة هدوء، فترة وحدة، فترة ريتريت، هل هي بعد عن الضوضاء، بعد عن الخلطة، بعد عن كلام الناس؟ هل هي فترة للدراسة والقراءة والحفظ؟ كل ده ربما ما دخلش فيه اسم ربنا. الخلوة هي فترة اختلاء مع الله، فترة جلوس مع الله، أو فترة اختلاء الإنسان مع نفسه لكي يربط هذه النفس بالله، لكي يعرف هذه النفس أمام الله في كل دواخلها وفي كل نقائصها وفي كل احتياجاتها. لكن خلوة بدون القعد مع ربنا ما تبقاش خلوة. خلوة بمعنى انسان يجلس لوحده ما تبقاش خلوة. امال الناس اللي ساعات يجوني ويقولوا لي احنا قصر مدارس احد بتاعنا هنعمل له خلوة في الدير، تعمل خلوة الفصل رحلة من 40 واحد او واحدة يعملوا خلوة. خلوة ازاي يا رب؟ تسميها رحلة لكن تسميها خلوة مش ممكن. دول 40 واحد ثلاثين عشرين مسموش ولا واحد قعد واحد مع ربنا. او انسان جالس لوحده يفتش نفسه امام الله ويعرض علاقتها به مع ربنا ويطلب منه ان الله يرشدها. نفس الكلام عن الصمت. الصمت ليس مجرد الامتناع عن الكلام وليس مجرد البعد عن اخطاء اللسان. والقديسون الذين صمتوا زي القديس أرسنيوس كان هدفه من الصمت الكلام مع الله، ولذلك قالوا له لماذا لا تتكلم معنا يا أبتاه؟ قال لأني ما أقدرش أتكلم مع الناس ومع ربنا في نفس الوقت. ما أقدرش أتكلم مع الناس ومع ربنا في نفس الوقت. إذا الصمت في معناه الدقيق هو بعد عن الكلام مع الناس للكلام مع الله، هدفه كده، أو للتأمل.

الله. هو فرصة للتأمل وللعمق وللكلام مع ربنا وللتفكير كيف نرتبط بربنا. أتفضل وصلت.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

انقذ يا رب نفسي من آتون الأوجاع واخم النيران، ارسل يد عنايتك وبرد التهاب النفس، ووكل بحراستي أحد خدام، وليكن لي يا رب أكثر مما طلب، لأنك أنت كريم وعظيم الجود، ورحمتك لا نهاية لها، لأنك المبارك من الآن.

0: اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك
1: كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه.

شار امنحنا يا رب ان نكمل هذا اليوم المقدس كل ايام حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد كل تجربه كل فعل الشيطان مؤامره.

هذه الكنيسة عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى

البال. أبان القديسين وثلاث قفا، أبان الأساقفة، أبان القمامسة، أبان الكسوس وإخواتنا الشمامسة، أبان الرهبان وإخواتنا العلمانيين، وعنيح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا.

تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هلهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس.

الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. ما عددت يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا.

0: تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب لا بان ومزيد بركة واسمك قدوسا له مجد الأبد أمين. تكن رحمتك علينا يا رب كما ستكلنا عليك، لأن عن الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاء أكثر الأرض كلها. أنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أني لي بر. يا رب رحمتك دائما الأبد، أعمالي بك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل.
1: خلص نفسي فاني أخطأت إليك
0: يا رب، التجأت إليك، خلصني وعلمني أصنع مشيئتك، لأنك أنت ولي عندك ينبوع الحياة بنورك يا رب نعي النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك، لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك مجد التمجيد أيها الآب والابن الروح القدس الكائن منذ البدء والآن الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب التبتيل اسمك يا العلي.
1: يخبر برحمتك لدعية حق في كل ليلة.
0: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحال الذي يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحال الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله
1: قدوس القوي قدوس الحال
0: الذي قام الأموات صعد السموات. المجد الآب والابن الروح القدس الآن كل وين دور دور كلها أمين. أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا زلاتنا،
1: يا رب اغفر لنا زلاتنا،
0: يا رب افتح مرضى شعبك اشفيهم لك باسمك القدوس. هبائنا وخطنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو الاخطاء يا رب ارحمنا، يا زلمه الاخطاء يا رب عيننا وقلت بطنا ليك، لان لك الملك
1: المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
0: ابانا الذي في السماوات قدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه. I'm going to

أعظمك من نور حقيقة مجدك العذراء القديس وليت لأنك قلت لنا مخلص العالم متى وخلص نفوسنا فخر الوسط لي شهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس غفران خطايا وبشر بالثالوث القدوس ثلاث واحد نسجد الله نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا عهد بطرس بنطس تألم كبرى قام بين أموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بروح قدوس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جميعا رسوليها ونعترف معبودية واحدة نفرض الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار

اشتهت الملكة هيلينا أن تنظر خشبة الصليب المقدس التي صلب السيد عليها، فلم تمل البتة، بل كانت تطلبه باشتياق واجتهاد حتى وجدته من أجل أمانتها فيه. كان فرح اليوم في السماء وعلى الأرض من أجل ظهور الصليب المحيي. نسجد للصليب الخشبة غير المائتة التي صلب السيد عليها حتى خلصنا من خطايانا. قامت هيلينا الملكة وأخذت معها 3000 جندي ومضت إلى أورشليم لتطلب الصليب. فتشاور اليهود مع بعضهم قائلين: لو بلغنا أن نموت كلنا لا نظهر الصليب. فصلى يهوذا قائلا: أيها الرب الإله الضابط الكل، رب السباوط الجالس على الشاروبيم، اظهر لنا. يا من قاس السماء بشبره والأرض بقبضته، اظهر صليبك لكي يتمجد اسمك القدوس. وفي تلك الساعة افترقت الأرض إلى 3 طرق، وأعبق طيب رفيع عظيم الكرامة. ولما حفروا وجدوا 3 صلبان معا، ولم يعلموا أيها هو صليب مخلصنا. وفي تلك الساعة جازوا بميت، فأمر يهوذا أن يوضعوا نعش الميت على الأرض. ولما وضعوا عليها الصليب الأول والثاني ولم يقم، وضعوا الصليب الثالث فجلس الميت. فخرت الملكة هيلينا وسجدت له وجميع الشعب معا، وهم صارخين قائلين: مبارك الرب يسوع وصليبه المحيي الذي صلب عليه حتى خلص شعبه

السلام للصليب علامة الزفر الذي أعطي للمسيحيين ليتقووا من قبله. السلام للصليب الشجرة التي في الفردوس التي أغصانها العطرية تحيي كل أحد. السلام للصليب علامة الخلاص الذي رآه قسطنطين يضيء في وسط السماء. السلام لك أيها الصليب الذي طلبته الملكة هيلانا باجتهاد حتى وجدته مع المسيح.

المسامير. السلام للصليب الذي جعل في المياه المرة فحليت وشرب منها الشعوب المؤمنين. السلام للصليب الذي استحق أن يؤمن به إسحاق السامري وكل الذين معه. السلام للصليب فخر المسيحيين الذي صلب عليه الرب حتى خلص شعبه. السلام للصليب المنارة الذهب المصفى الذي وقد عليها المصباح الذي هو عمانوئيل. السلام للصليب قضيب خشبة اللوز الذي دم الحمل قطر عليه. السلام للصليب الرشم الذي لا يحل الذي في يدي العالي مثل تاج مزخرف. السلام للصليب الذي صلب الرب عليه فبسط يديه وجذب كل أحد إليه. من قبل شجرة واحدة نفي آدم إلى خارج الفردوس، ومن قبل عود الصليب المبارك رد إلى رتبته مرة أخرى. فلنسأل الرب المتحنن أن ينعم علينا بغفران خطايانا.

سيدنا بيسأل مسيلنا خطبة تلاميذ والديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما دم ترون لم يروا أن يسمعوا ما دم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوب لعيونكم لنا تبصر لأذانكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بين أجلك المقدسة

إن كل الذين أوصونا أمرنا نسكن في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك يا رب لهنا التي انصف فرقدوا يا ربنا يحم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلاصنا كلنا شفائنا كلنا وقيامنا

هواه، ولست أفعل شيئا من ذاتي وحدي، بل كما علمني أبي هكذا أتكلم، والذي أرسلني فهو معي،

فهو يثبت إلى الأبد. فإن حرركم الابن فحقا تصيرون أحرارا. أنا أعلم أنكم نسل إبراهيم، لكن

أنتم تصنعون أعمال أبيكم. قالوا له: لسنا نحن مولودون من زنان، لنا أب واحد هو الله. قال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونه.

0: أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. خم بخريستوس يسوس بن شوي
1: تسكيف فلاسيمون تو كريو كليناتي
0: نوبيون سو كيري
1: بروس خمين ثيو متفوفو آمين
2: يرن باسي
0: كتب نف ماتي سو.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد، كلمة الأب الذي قطع كل رباطات خطائنا من قبل ألم المخلص المحيا الذي نفخ في وجه تلاميذه وقديسين ورسل المكرمين قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتم عليهم أمسكت أنت الآن يا سيدا عمت الذين عملوا في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا خطأ الأرض وحل ربطه كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا من عبيدك أبائي أخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برسم رزقنا رب رحمتك، اقطع عنا كل رباطات خطايانا، كنا قد أخطأنا لك بشيء بعلم بغير علم بقوة بفرقة جزع القلب بصغر النفس. أنت يا سيدي العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر، اللهم أنعم علينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حللنا، حلل سائر شعبك، املأنا من خوفك، قومنا ردتك المقدسة.

0: أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والعزة والبركة الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا مشيئة المسيح ربنا.
1: بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. الصليب أو عمل الصلب من زمان كان بيستخدم إن أقصى عقوبة يسقط بها إنسان يعني خاطي أو حرامي أو أي حاجة، لكن أعلن رب المجد يسوع حبه الحقيقي للبشرية كلها تؤمن بالصليب، فتحول الصليب من عقوبة للأشرار إلى بركة للقديسين. وإحنا بنعتبر أن الصليب ده هو حياتنا وهو خلاصنا وهو سر بركتنا، وبنعتبر يعني مش مجرد حاجة نحطها في رقبتنا أو على أي حاجة من حاجات البيت، لكن الصليب ده الطريق الحب المتبادل بين الله والبشرية. أحبائي، بلا شك أنه كون كلمة الله رب المجد يسوع يقبل أنه هو يصلب من أجل البشرية علامة للحب، ده يخلينا رد الفعل أن احنا نرد الحب بالحب. ولذلك علامة الصليب مش زينة بيتزين بها إنسان أو زينة البيت أو أي مكان آخر، ولكن الصليب هو علامة الالتصاق بالله والحب الشديد بين ربنا وبين البشرية. ولذلك عندما نعمل علامة صليب ينبغي أن نكون بغاية المخافة الإلهية وبحب شديد، ونعتبر أن ده كنز بالنسبة لنا، تحولنا من أو تحولت الآلة التي كانت ضد الأشرار إلى آلة تدي بهاء وتدي مصالحة بين الله وبين البشرية. بلا شك احنا أحبائي بنخطئ كتير، ولذلك عندما نرسم علامة الصليب ينبغي أن نحترم هذه العلامة ونعتبر أنفسنا غير مستحقين، ولكن حب الله هو الذي دفعه أن يصلب من أجلنا، وأصبحنا نحن نعتز بهذا الصليب اللي أعطانا هذا الحب العظيم من الله إلينا. فالصليب بالنسبة لنا أحبائي هو لقاء حي. لما بنرسم علامة الصليب بنعتبر أن احنا تقدسنا وأن احنا نلتزم أن نكون أولاد الله المقدسين. الصليب أيضا هو هذه العلامة اللي نعتز بيها واللي نعتبرها عطية الله لكل البشرية. بلا شك أن حتى القوات السمائية ما كانت في دهشة عجيبة كيف أن كلمة الله الحي القدير يصلب بيد بشرية. وفي في إحدى الأحاديث إن مجموعة من الملائكة يعني

0: أو حد عاتب الملائكة إنهم إزاي سبتوا إن صلي إن المسيح يصلب. فقالوا لهم إحنا منتظرين كلمة منه. ولكن فأدركوا إنه بالصلب عمل إلهي عجيب، كله حب وكله خلاص، وأعطانا إن من حقنا إن إحنا مهما أخطأنا لنا رجاء بالصليب أن نتمتع بالحياة المقدسة. فياريت كل واحد فينا لما يرسم علامة الصليب أو لما يقف قدام الصليب يعتبر أنه قدام العرش الإلهي، عرش الحب. فإن كان السيد المسيح قبل أنه يصلب من أجل البشرية عندما أخطأت وسقطت في الخطايا وحرمت من الميراث الأبدي، فانفتح باب الفردوس وصارت لنا الدالة القوية لدى السيد المسيح المصلوب إن احنا ندخل به إلى الفردوس ويكون لنا نصيب حي في الحياة الأبدية. الصليب بالنسبة لنا مش مجرد علامة وبنرشم نفسنا بها، ولكن زي ما قال معلمنا بولس الرسول ان احنا مع المسيح صلبت، فاحيا لا انا بل يحيا المسيح فيا. ولما نعمل علامة الصليب ما تبقاش دي علامة كده مجرد علامة رمزية، ولكن نشعر انها علامة اللقاء مع المصلوب والامتثال لي والشركة الحقيقية بيننا نحن الخطاة وبينه هو الملك الملوك وغافر الخطايا ويردنا إلى الحياة الأبدية. الصليب بالنسبة لنا لازم يكون موضع تكريم، ونعلم أولادنا إن لما بناخد الصليب ونقبله لازم نعمله ده صليب المسيح اللي رفعنا من الخطية لكي يكون لنا نصيب في الميراث الأبدي. فنبقى دايما معتزين بهذا الصليب. الحقيقة يعني لما بنبص للمسيح انه يوصل الى هذه الدرجة انه يصلب وهو رب الارباب وهو الكل وصاحب سلطان، ولكن يعتز بحبه للبشرية لكل انسان يرجع بالتوبة ويقبل الصليب في حياته. ربنا يدينا الحياة المقدسة المرضية امامه، ويدينا نحن نتمتع بالصليب ليس مجرد يعني حاجات خارجية، لكن تمس قلبنا وفكرنا وتمس سلوكنا وحياتنا لكي نعيش مقدسين بالرب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: تفضلوا نصلي صلاة الصليب. قوم يا بنو النور نسبح رب القوات لكي نمل بخلاص نفوسنا عندما نقف أمام جسديا. أنزع من عقولنا لوم الغفلة، أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق تمجيد لك ونفوز بغفران خطأ.

فبارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي. ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق

0: صلاتك يا ربك كلمتك أحييني، طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لسان يجيب أقوالك لأن جيم وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأن نشتهي اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى، المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان، المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآبات كلها آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح للسلام لأمك العذراء. فليقم الله وليتبدد جميع أعداؤه وليهرب من أمام وجه كل مبغض اسمك القدوس. أما شعبك فليكم البركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون أردتك. يا رب افتح شفتي ولن تفهمي تسبيحك آمين.
1: هللويا.
0: سنانا إلى صلاة تسبيحة الخدمة الأولى من نصف الليل نقدمان المسيح ملكنا وإلهنا في القطع الكثيرة من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركات علينا آمين. نقول مع بعض: طاقت نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت، زار أقوالك قائلتين متى تعزيني، صرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنسى، كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني، تكلم معي مخالف الناموس بكلام هذيان لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك يا حق وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض وأما أنا فلم أترك وصاياك، حسب رحمتك أحييني فأحفظ شهادات فمك. يا رب كلمتك دائمة في السماوات إلى الأبد وإلى جيل فجيل الحقق، أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك والنهار أيضا ثابت لأن كل الأشياء متعبدة لك، لو لم تكن شريعتك تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي، وإلى الدهر لا أنسى وصاياك بأحييتني يا رب، لك أنا فخلصني يا رب لأني لوصاياك طلبت، إياي ينتظر الخطاة ليهلكونني ولشهاداتك فهمت، لكل تمام رأيت منتهى، أما فصاياك وسام

محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. علمتني وصاياك أفضل من أعدائي، لأنها ثابتة لي إلى الأبد أكثر من جميع الذين يعلمونني. فهمت لأن شهاداتك هي درسي أكثر من الشيوخ. فهمت لأني طلبت وصاياك من كل طريق خبيث منعت رجلي لكي أحفظ كلامك. عن أحكامك لم أحد

0: سكساسيوس من قدوس قدوس قدوس فاسمينجين معلمنا متى البشير والتلميذ الطاهر بركات علينا امين.
1: حنيزي نجم ملكوت السماوات عشر عذرا اخذنا وسبعهن وخرجنا لاستقبال العريس خمس منهن كنا جارات وخمس حكيمات فاخذت الجارات مصباحهن ولم يخصن معهن زيتا واما الحكيمات فاخذن زيتا في عينتهن مع مصباحهن ولما ابطل العريس نعسنا كلهن ونمنا ولما انتصف الليل صار صراخ وزعريس قد اقبل فقمنا وخرجنا لقائه يعني اذا قامت اولئك العذارى جميعا وزهرنا مصبيحهن فقالت الجارات الحكيمات اعطينا من زيت كنا فان مصبيحنا تنطفئ فاجابت الحكيمات قالت لعل لا يكفينا واياكن فذهبنا بالحرية لبتاعنا لكنا فلما ذهبنا لبتاعنا جاء العريس المستعد دخلنا مع العروس وقد كباب واخيرا جاءت بكيت العذارى ايضا قائلات ربنا ربنا يفتح لنا أما وفا أجاب وقال حق أقول لكنا إني لا أعرف كنا فصاروا إذا لكم يعترفون اليوم والساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان المقبل دائما.

0: ابن ما سواب جاك واشكا صوتي ام الناي نا وهز الختن الرياتي في نصف الليل طوبى للعبد الذي يجد مستيقظا اما الذي يجد متغافلا انه غير مستحق المضي معه فانظري يا نفسي لئلا قلي نوما فتلقي خارج الملكوت بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس انت يا الله من اجل فلية الاله ارحم
1: ذكريك يا قيوم نظماتي
0: تفهم يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واضي مصباحك للبهجة لأنك لا تعلمي متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل فانظري يا نفسي لا تنعسي إلا تقفي خارجا قارعة مثل خمس العذار الجاهلات بل اسهري متضرعة تنتقل المسيح من رب بدهن دسم وينا ملكه بعرس مجده الإلهي الحقيقي
1: كينين كيائيك
0: كيستوسي أونستوني أون آمين أنت هي سور خلاصنا يا والية الإله العذراء الحسن المنية غير المنسلم ابطلي مشورة المعاندين وزن عبيدك ردي إلى فرح وحسني مكنيستنا من حسن الحاربي وتشفى عن سلام العالم لأنك أنت سرقنا يا مولدة الإله
1: كينين كوائيك استوسيون استونيون آمين
0: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فيه طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخل نفوسنا
1: لكسابك إيوك يا قيوم نظماتي
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا
1: كينينك عيينك سوسيون سوليون آمين
0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والية الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة اللهم اسمعنا وارحمنا وترافع علينا كريا ليسون كريا ليسون يا رب

0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, erhamna ya Allah.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, esma'na warhamna.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Rabbu arham.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, erhamna ya Allah.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, esma'na warhamna.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Rabbu arham.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, erhamna ya Allah.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, esma'na warhamna.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison. قدوس قدوس قدوس السماء والأرض مملوءة من مجدك كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لنا وليس لنا معين في شدائدنا نسواك حل واغفر واسفح لنا عن سيئاتنا التي صنعنا بإرادتنا صنعنا بغير إرادتنا التي فعلنا بمعرفة فعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب.

0: فاغفرها لنا من أجل اسمك القدوس كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: شو يستهنم شو يستهنم للويا للويا خن فراني مفيوتني مبشيري نمبي ابن ما ثواب نوتي نوت. تسبحة الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل من اليوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة. من 30 مزامير معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا أمين. إذا مرد الرب سبي صهيون صرنا مثل المتعزين، حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم إن الرب قد عظم الصنيع معهم. فصرنا فرحين أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاك، سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بذرع.

فليتعمل بنون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير، انهضوا من بعد جلوسكم يا أكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحباء نوما، البنون ميراث من الرب أجرة ثمرة البطن، كالسهام بيد القوي كذلك أبناء المتيقظين، مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يغزون إذا كلم

0: اقصاص يوثيوس يمون قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الجمعة. علمنا ماري لو الانجيل بشير وتلميذ الطاهر بركات علينا امين.
1: ثم سأل واحد الفريسيين ان ياكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، واذا امراه كانت خاطئه في المدينه، فلما علت بنته متكئ في بيت الفريسي اخذت قرور طيب ووقفت من وراء عند رجليه باكيه، وبدأت تمل قدميه بدموها وتمسحهما بشعر راسها، وكانت تقبل قدميه وتدهما بالطيب. فلما راى الفريسي الذي دعاه ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا النبي لعلم من هي المراه التي لمسته وما حالها، انها لخاطئه. فاجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمه اقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدي مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الاخر 50، ولم يكن لهم ما يوفيان، فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه اكثر؟ اجاب سمعان وقال: اظن ان الذي سامحه بالاكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت الى المراه وقال: سمعان، اترى هذه المراه دخلت بيتك وما لرجلي لم تعطي؟ اما هذه فقد بلت بالدموع رجليها ومسحتهما بشعر راسها، لم تقبل فمي. اما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت، لم تهدهن راسي. اما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من اجل هذا اقول لك ان خطاياك كثيره مغفوره لها، لانها حبت كثير، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفور لك خطاياك. فبدا المتقون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الاخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال المرأة: ان ايمانك خلصك، فاذهبي السلام، والمجد لله دائما بدين الامين.
2: ان الشم ويرستوس تمكيو تنغسوس ممنا ما يثواب جيعك تنغسوت يوم النينان. اعطيني يا ربي انا بيها دموع كثيرة كما اعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا بل قدميك اللتين عتقتاني من طريق الضلالة، واقدم لك طيبا فائقا، واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي اسمع انا ذلك الصوت الممتلئ فرحا ان ايمانك خلص.
3: سبتريك ايوك اجي ابن ماتي
2: اذا ما تفطنت في كسرة اعمالي الرديئة، وياتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعدة فاهرب اليك يا الله محب البشر. رعن اليك يا من انت وحدك بلا خطيه، انعم لنفسي المسكينه بتخشع قبل ان ياتي انقضاء وخلصني.
3: كيني كيائي كيستوس ايوناستوني
2: اونون امين. السماوات تطوب كيتها الممتلئه نعمه، العروس بلا زواج، ونحن ايضا نمجد.

ميلاد غير المدرك، يا والدة الإله يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نبوسناك. أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالي الكل كنز الصالح معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا زك سابتري. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك، خلصنا ونجي.

ما وقفنا في هيكلك المقدس نعصبك القيام في السماء يا والدة الإله، أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي يولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الأموات صعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دار دوك. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرة الشعب اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخوتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب عنا واخبط البطن إليك، لك المجد والعزة والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلية مجدا العذراء كل حين وإلى إله أم المسيح. اسألي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا السلام التي وردت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديس. اسألي رب عنا ليصنع رحمة مع أنفسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم ويت إله القديس الشفيع الأمير الجنس البشري اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتك.

شو يسنين أنا الليل يا ليل يا خي نفران بيوت مبشيرين ببنا وما اسواب ونوت نوت تسبحت الخدمة التالتة من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داودنا وركات علينا مين مع بعض أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس أعترف لإسمك على رحمتك وحقك لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة تكسر التطلع على نفسي بقوة فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم لأن الرب عال ويعاني المتواضعات الكائنات يعرفها من بعد إن سلكت في وسط الشدة تحييني على رجز الأعداء مددت يدك خلصتني يمينك الرب يكافئ عني يا رب رحمتك دايما إلى الأبد أعمال يديك يا رب لا تترك هللويا يا رب ليك صرخت فاستمع لي انست الى صوت تضرعي اذا ما صرخت اليك لتستقم صلاتك البخور قدامك وليكن رفع يدي

0: كذبيحة مسائية، دع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بعلل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض، تبددت عظامهم عند الجحيم، لأن عيوننا إليك يا رب، يا رب عليك توكلت نفسي فلا تقتل. ومن شكوك فاعل الإثم يسقط الخطى في شبكتي وأكون أنا وحدي حتى يجوز. بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني. أنت علمت سبلي في الطريق التي أسلك، أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي، فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء، انست إلى طلبتي فإني قد تذللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، اخرج من الحبس نفسي كي أشكر اسمك يا رب، إياي ينتظر الصديقون حتى. سيمون فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير، بركاته علينا آمين.
1: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سرا يعطيكم الملكوت، بيعوا أمتعتكم وعطوا صدقة واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا، لتكن أحقاءكم ممنطقة وصبيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرا يفتحون له الوقت، توبوا إليك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، الحق أقول لك أنه يتمنطق ويتكئهم فيقوم ويخدمهم، وإذ جاء في الهزيع الثاني وجاء في الهزيع الثالث وجدهم يصنعون هكذا، فتوبوا إليك العبيد، وهذا علموه أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب، فكونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي من الإنسان. فقال بطرس يا رب ألن قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب من هو تور الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعمهم في حينه، توب لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، حقا نقول لكم انه يقيم على جميع امواله، فان قال ذلك العبد الرديء في قلبه ان سيدي يبطئ في قدومه فيبدا يضرب العبيد والاماء وياكل ويشرب ويسكر، ياتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه في الساعه التي لا يعرفها فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الايمان، والمجد لله دائما.

0: نعين متحننا يا رب، انظر إلى ضعفي، فأما قليل تفتح حياتي، مالي ليس لي خلاص، فلهذا أسأل بعين رحيمة يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي قربتي ونجيني.
1: بتريك أيك يا نعمتي،
0: بما أن الديان حاضر اهتمي يا نفسي وتيقظي، همي في الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في ديننا لمن لم تعمل الرحمة، فلهذا أشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت محب البشر وحدك.

والية الإله المكرمة، خلص الذين التجأوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر، كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.

0: آمين.
1: أيها الملك السماء المعزي الروح الحق الحاضر مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا خيرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا
0: نكسبت ليك
1: أيوك يا أجيب لمارتي كما كنت مع تلاميذك يا المخلص أعطيتهم السلام هلما أيضا كما نمنحنا سلامك خلصنا ونجينا سنة

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. اللهم اسمعنا وارحمنا وترافع علينا كريالة سون.

0: كن معنا وارحمنا.
1: كيريه ليسون كيريه ليسون يا رب ارحم.
0: كيريه ليسون كيريه ليسون ارحمنا يا الله.
1: كيريه ليسون كيريه ليسون اسمع.

0: أيس قدوس قدوس قدوس سماء والأرض مملكة منك كرامتك ارحمنا لا الآب ضابي في كل أي أسأل قدوس ارحمنا أيها الرب إلهي القوات كن معنا لأنه ليس لنا معيش لقاتنا سواك حل واغفر واصلح الظروف لا تسعنا بإرادتنا سعنا بغير إرادتنا لا تدفعنا بما يعرف ولا تدفعنا الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدس كرحمتك يا رب وليس كقضائنا بنا الذي في السماوات يتقدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك
1: بقصاص يوسيوس يوم قدوس قدوس قدوس وصم شارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير تميز الدار بركاته علينا مين الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قوله لأن أنا يقض أبصرتها خلاصك الذي عددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى لهم مجدا لشعبك إسرائيل والمجد الله دائما أبديا أمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أنا عقول لنفهم أقوالك المحيي وأنهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس واجعلنا أهلا نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك للدين العالم فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل تعالوا إلي يا مبارك يا أبي رثوا الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة ولا تجازنا من أجل كثرة أسمنا لأنك وحدك المتحنن الطويل لنا كثير رحم بشفاعة سيدتنا كلنا والة لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قدسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء والأرض مسجود لا ممجد المسيح إلهنا الصالح جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم قضاء الذين ولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل

ما يرجع واحد. الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد الخيرات منتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطل، سهل حياتنا، شدنا عن وصايا، قدس أرواحنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وقلب، أحطنا بالقدسين قدسين كان يكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل الاتحاد الإيمان معرفة

0: فضلوا نصلي مع بعض. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم لنا بخلاص نفوسنا. دمع نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة. المجد لك يا محب البشر. أبارك الرب يا عبيد الرب. المجد لك يا محب البشر القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا. المجد لك يا محب البشر. بالليل ارفع ايديكم إلى فوق أيها القديسون. بارك الرب. المجد لك يا محب البشر. يباركك الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض أرض. المجد لك يا محب البشر.
1: في تنبيه بس، بكره القداس هيبقى قداس واحد من 6:30 لـ9:30. بكره مش قداسين، قداس واحد عشان دورة الصليب. هيبقى في قداس واحد من 6:30 لـ9:30.
0: فليد توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني. المجد لك يا محب البشر. يدخل ابتهالي أمامك ككلمتك يحييني. المجد لك يا محب البشر. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك. المجد لك يا محب البشر. لسان يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك هي حق. المجد لك يا محب البشر. لتكن يدك لتخلصني لأني اشتهيت وصاياك. المجد لك يا محب البشر. اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. المجد لك يا محب البشر. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. المجد لك بشر. ضللت مثل خروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى.

0: مار ويروني شاطف سيلن جبك لأوز بشويس شاطف سيلن جبك لأوز فايتا كيك فوف
1: آني تو إخون تو جوي جنوتو انتك كليرو نمي أنمي خوني بك منشو بيت سفتولت فايتا كرو بيرو فيك
0: شويس بك مثقوة بشويس فايتا بسيب تطفن جينك جيك بشويس كوين

دكساسي أوسو سيمون قدوس قدوس قدوس فصم بشارة معلومة مالي روق البشير بركات علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب. نورا تجلى الأمة ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبدي أمين. تنو شيمو بيرستوس ميكو تنو أسوس نمبنو مايثو ويبجي أو تنو أسوتيو منينان.

اليوم 17 من شهر توت المبارك تذكار ظهور الصليب المجيد الذي لربنا يسوع المسيح. السلام للصليب ميناء الخلاص فخر وتهليل الأرثوذكسيين. السلام للصليب المركبة المضيئة التي ركب عليها ملك المجد. السلام للصليب القضيب الكريم الذي به غلب موسى السحرة. السلام للصليب شجرة الحياة التي دل عليها رئيس الآباء. السلام للصليب الذي أبصره قسطنطين في الحرب. السلام للصليب الذي صار مرشدا لجنس آدم إلى الفردوس. السلام للصليب قضيب الملائكة معطي الحياة لكل أحد. السلام للصليب العلامة المقدسة التي بالحقيقة تطرد الأرواح الشريرة. السلام للصليب رسم الإيمان الذي أعطي للكنيسة. السلام للصليب خشبة عدم الموت وواهب الحياة الذي صلب الرب عليه. السلام للصليب السلاح القوي الذي أعطيناه نحن النصارى. السلام للصليب العلامة الحقيقية الرسم المخلص الذين يرشمون بعلامته للذين يرشمون بعلامته. السلام للصليب الروح المحيي الذي في قلب كل المؤمنين به. السلام للصليب رجاء الخلاص وإكليل فخر القديسين. السلام للصليب الإناء المختار الذي رفع عليه مخلصنا يسوع. السلام للصليب مقيم الأموات أمام الذين أبصروه. السلام للصليب الذي طلبته هيلانا حتى وجدته. السلام للصليب الذي سجدت له الملكة أمام الجميع. نسجد لصليب ربنا يسوع السلاح القوي الذي لله الآب. نسجد لصليب مخلصنا العلامة المخلصة التي لبسها بقوة الصليب العالية. يا رب انعم لنا بغفران خطايانا.

اشتهت هيلينا الملكة أن ترى خشبة الصليب المقدسة الذي صلب رب المجد عليه، ولم تمل البتة أن تطلبه باشتياق حتى وجدته باجتهاد من قبل إيمانها به. الفرح اليوم صار في السماوات وعلى الأرض من قبل ظهور الصليب المحيي. الصليب نسجد له خشبة عدم الموت، الخشبة الغافرة لخطايانا التي صلب رب المجد عليها. لأن هيلينا الملكة قامت وأخذت 3000 جندي ومضت إلى أورشليم تطلب الصليب، ثم ذهبوا معها إلى موضع الجلجسة الإكرانيون. فصلى يهوذا قائلا: أيها الرب الإله ضابط الكل، أدوناي رب السباؤوت الجالس على الشاروبيم، اظهر لنا يا من قاس السماء بشبره والأرض بقبلته، اظهر صليبك لكي يتمجد اسمك القدوس. وفي تلك الساعة افترقت الأرض إلى 3 طرق، وأعب قطيب رفيع عظيم الكرامة. فلما حفروا أخرجوا 3 صلبان معا، ولكن لم يعرفوا

لم يعرفوا أي من إحداها هو صليب مخلصنا. وفي تلك الساعة جازوا بميت، فأمر يهوذا أن يضعوا الميت، ولما وضع عليه الأول والثاني لم يقم، وإذا وضع عليه الثالث جلس الميت. فخرت هيلانا الملكة وسجدت له، وجميع الشعب معا صارخين قائلين: مبارك رب يسوع وصليبه المحيي الذي صلب عليه حتى خلص شعبه.

السلام للصليب ميناء الخلاص، فخر وتهليل الأرثوذكسيين. السلام للصليب المركبة المضيئة التي ركب عليها ملك المجد. السلام للصليب القضيب الكريم الذي به غلب موسى السحرة. السلام للصليب شجرة الحياة التي دل عليها رئيس الأباء. السلام للصليب الذي أبصره قسطنطين في الحرب. السلام للصليب الذي صار مرشدا لجنس آدم إلى الفردوس. السلام للصليب قضيب الملائكة معطي الحياة لكل أحد. السلام للصليب العلامة المقدسة التي بالحقيقة تطرد الأرواح الشريرة. السلام للصليب برسم الإيمان الذي أعطي للكنيسة. السلام للصليب خشبة عدم الموت وواهب الحياة الذي صلب الرب عليه. السلام للصليب السلاح القوي الذي أعطيناه نحن النصارى. السلام للصليب العلامة الحقيقية الرسم المخلص الذين يرشمون بعلامته. السلام للصليب الروح المحي الذي في قلب كل المؤمنين به. السلام للصليب. تعالوا فلنسبح المسيح يسوع وأباه الصالح والروح القدس الذي أنعم علينا بالمغفرة. ولو أننا صنعنا كل الخطايا الشريرة، هذا الرجل البار والشهيد بيرفوريوس الصديق المختار كان في زمان ما خياليا مع الملاهي، لكنه كان أولا نصرانيا. ولما كان في أيام الاضطهاد الذي أثاره يوليانوس، فاحتقر عبادة الله وسجد للأصنام المرذولة. ثم صنع الملك يوم مولده ودعا الملاهي ليلعبوا أمامه، آمرا أن يقلدوا المسيحيين في جميع طقوس البيعة. فبدأ هذا الشهيد البار بيرفوريوس أن يمثل المعمودية المقدسة، وعندما رسم الفسقية ثلاث طلبان باسم الثالوث المقدس أن الله محب البشر، أضاء عقله فأبصر نعمة إلا هي قد حلت عليها. فللوقت غطس القديس في الماء باسم يسوع فحل عليه الروح القدس، ثم صرخ قائلا أمام الملك: أنا مسيحي مؤمن بالمسيح. فأمر الملك المارق أن تؤخذ رأسه بحد السيف، ولبس الإكليل السمائي من قبل يسوع المسيح في أورشليم السمائية بصورته: يا رب انعم لنا وفران خطايانا.

وننتظر قيامة الأموات.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض من كرمتك ارحمنا يا الله الأفضل أيتس قدوس ارحمنا يا رب الله الكويت كما لنا ليس ما يشهدنا في قوتنا سواء إلا وفر أصبحنا الله سيئت ليس أنا وبردتنا ليس أنا وبردت لتفعلنا معرفة لتفعلنا بغير معرفة خفية الزيوية بخير اسم قدوس الإصداء علي كرحمتك يا رب ويسخطهين أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ابننا لك ملك الكرامة.

انقذ يا رب نفسي من آتون الأوجاع، واخم النيران، ارسل يد عنايتك وبرد التهاب النفس، ووكل بحراستي أحد خدام، وليكن لي يا رب أكثر مما طلب، لأنك أنت كريم وعظيم الجود، ورحمتك لا نهاية لها، لأنك المبارك من

هو مزمور المعونة الإلهية، وهو أيضا من مزامير المصاعد التي كان بني إسرائيل يرتلونها عند صعودهم إلى أورشليم في الأعياد، وكانوا يكتبونه على أبواب بيوتهم ويقولونه عند خروجهم لكي يرجعوا سالمين. وتصلي الكنيسة هذا المزمور في غروب كل يوم لكي تذكرنا بالمعونة الإلهية في نهاية يومنا.

الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، ليس لي رأي ولا فكر ولا شهوة أخرى سوى أن أتبعك. يكفيني أن أذوقك وأن أتمتع بيك وأن أكتفي بيك. أنت اللي تملى القلب، أنت اللي تملى العين، أنت اللي تملى الفكر، أنت اللي تملى الحياة، أنت الكل في الكل وليس سواك. أنا كل حاجة في التحت وبقيت كلي لك وكلك لي، حبيبي لي وأنا له، معك لا أريد

المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة كيف أنسى.

شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

انقذ يا رب نفسي من آتون الأوجاع، واخمد نيران، ارسل يد عنايتك وبرد التهاب النفس، ووكل بحراستي أحد خدامي، وليكن لي يا رب أكثر مما طلب، لأنك أنت كريم وعظيم الجود، ورحمتك لا نهاية لها، لأنك المبارك.

هو مزمور المعونة الإلهية، وهو أيضا من مزامير المصاعد التي كان بني إسرائيل يرتلونها عند صعودهم إلى أورشليم في الأعياد، وكانوا يكتبونه على أبواب بيوتهم ويقولونه عند خروجهم لكي يرجعوا سالمين. وتصلي الكنيسة هذا المزمور في غروب كل يوم لكي تذكرنا بالمعونة الإلهية في نهاية يومنا.

الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، ليس لي رأي ولا فكر ولا شهوة أخرى سوى أن أتبعك. يكفيني أن أذوقك وأن أتمتع بيك وأن أكتفي بيك. أنت اللي تملى القلب، أنت اللي تملى العين، أنت اللي تملى الفكر، أنت اللي تملى الحياة، أنت الكل في الكل وليس سواك.

كل حاجة في الدهر، وبقيت كلي لك وكلك لي، حبيبي لي وأنا له، معك لا أريد شيئا.

إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة كيف أنسى.

يقطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.